0: شوية وراجعين خليكم متواصلين. شوية وراجعين الرشيد وياكم. إنها الرابعة بتوقيت الرشيد أف أم.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد ويوصل أكيد والربح يتضاعف والخير يزيد؟ كلش سهلة، كلش سهلة. إعلن إعلن إعلن على الرشيد على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم، رجعنا لكم الرشيد وياكم. الرشيد FM 91.5.

0: راديو الرشيد 24 ساعة. شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم. إنها الخامسة بتوقيت الرشيد أف أم.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم. الرشيد وياكم. الرشيد FM

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها السادسة بتوقيت الرشيد FM.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد. والربح يتضاعف والخير يزيد. كلش سهلة. كلش سهلة. إعلن. إعلن. إعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم. الرشيد وياكم
3: من الرشيد FM. صباح

حضرات المستمعين الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأطاب يومكم بالسعد والخير. مع إذاعة الرشيد يتجدد لقاؤكم اليومي على موجة FM 91.5 ميجاهرتز. الحمد لله القائل: بسم الله الرحمن الرحيم، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. صدق الله العظيم. على بركة الله جل في علاه نبدأ بث برامجنا بتلاوة مباركة كريمة من آية التنزيل الحكيم.

أنصتنا خاشعين إلى تلاوة مباركة للذكر الحكيم بصوت الشيخ عبد الباسط عبد الصمد، راديو الرشيد من بغداد.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها السابعة بتوقيت الرشيد اف ام.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم. الرشيد وياكم.
2: اليوم شنو مودك؟ فانجور. سوينا الصباح حلو على مودك. فانجور. يومية على الهواء. أني وإنتو كلنا سوا. فانجور على الرشيد، أحلى هوا. اللمة تحلى سوا. من الأحد للخميس في بانجور. بالسبعة ونص الصباح
3: من الرشيد أف أم. الرشيد أف أم. صباح الخير.

0: الصوت اللي تحبه صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM. إذاعة الرشيد.
1: أحلى صباح من الرشيد FM.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم. الساعة الآن 7:30 بتوقيت الرشيد اف ام.
1: تريد اعلان مفيد ويوصل اكيد؟ يوصل اكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهله، كلش سهله. اعلن اعلن اعلن على الرشيد، على الرشيد. للاعلان على اذاعه الرشيد وقناه الرشيد الفضائيه اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم، رجعنا لكم الرشيد وياكم.
2: من الرشيد FM، صباح الخير.

0: أحلى صباح من الرشيد أف أم. صباح الخير.
1: هنا إذاعة الرشيد من بغداد. هنا العراق.
2: سلام على هضبات العراق وشطيح والجرف والمنحنى.
1: وبغداد.
3: وبغداد مشيت بطر وينهر لمخوف سدوده.
1: والعراقيون
4: قد يأكلون لفرط الجوع أنفسهم لكنهم من قدور الغير ما أكلوا.
1: أعزائي المستمعين، حبينا نوقف وياكم لحظة ونقول من القلب نعتذر. نعتذر لأن خلينا صباحكم يبدي بدون ريوق بس ويا ابتسامة. نعتذر لأن خليناكم تطنشون الرسائل والمكالمات حتى ما تفوتكم ولا كلمة. نعتذر لأن ضحكتكم طلعت وانتم السوقون وخلينا الناس تسأل شبي هذا يضحك وفرحان وحده، والكل من يحاول يقلدنا وما قدر عادي جرب مرة ثانية. وما نعتذر لأن كنا مختلفين، نعتذر لأن علينا السقف وصار بانجور أحلى. بانجور من الأحد للخميس من 7:30 للعشرة الصباح مع بان الموسوي بالتأكيد على راديو الرشيد. بونجور.

صباح الخير، صباح العافية، صباح الهنا على كل مستمعي راديو الرشيد بكل مكان. صباح الناس اللي دا يحاولون يبدون يومهم حتى لو عيونهم بعدها مقفلة ومحتاجة نوم. صباح اللي عنده شغل واللي قاعد يركض ورا الزمن. صباح الناس اللي تدور راحة بعد التعب. هذا بانجور، أهلا بيكم في بانجور، مو بس برنامج، هذا الحكي الحلو والطاقة بوجه زحمة الدنيا. صباح الخير وبانجور.

أهلا بكم في كل مكان أحبابي، وإن شاء الله يوم أربعاء سعيد وموفق لكل الناس اللي عندهم أمورات إن شاء الله تكمل على أتم ما يرام. ما ننسى نتريق، ما ننسى نشرب مي، ما ننسى أشياءاتنا، سويتشك، محفظتك، نظاراتك، الفايل المعين، يعني أوراقك، شنو اللي هذه اللي ناسيها يرجع خليه يتأكد. وإن شاء الله أموركم تخلص وهي حلوة، يا رب يكون تمام الأمور حلو بإذنه تعالى. للساعة 10 يتم بانجور مع ميكروفون بان الموسوي ومع ميكسر وسام ماجد.

0: هو أنت عبالك السعادة من دماغك؟ لا يا عزيزي، السعادة من بطنك. أهلا بكم في 360 درجة. العلم يقول غير هذا تماماً. أبحاث حديثة تكشف حوالي 90 إلى 95% من السيروتونين تم إنتاجه في الأمعاء وليس الدماغ. زين، شلون يصير هذا؟ داخل الأمعاء أكو خلايا خاصة اسمها خلايا الإنترو كرومافين. هذه الخلايا تستشعر الطعام داخل الجهاز الهضمي، تفرز السيروتونين مباشرة وتساعد على تنظيم حركة الأمعاء والهضم. وظيفتها في الجسم مو بس مزاج، السيروتونين بالأمعاء يساعد على تنظيم حركة الجهاز الهضمي، دعم عملية الهضم، التوازن داخل الأمعاء. بس المهم تعرفه عزيزي المستمع أنه الجسم عنده نظام دقيق جدا ينظم السيروتونين، لأنه زيادته أو نقصانه ممكن يسبب مشاكل معوية يعني، وأيضا اضطرابات مثل القولون العصبي. أخيرا، السعادة اللي نحس بيها مرتبطة بالدماغ صح، لكن جذورها الصحية تبدي من بطنك، من أمعائك. فلذلك ساعد على خلق السعادة من بطنك انتهاء بدماغك.
1: بحب اكل، بحب امزمز، بحب اتخن، بحب لزلز، كرش ده هو اللي مخليني

بونجور. سر صلابتك النفسية وقوة تحملك ريوقك. دراسة أمريكية حديثة تكشف إنه المرونة النفسية ما ترتبط بس بقدرات عقلية، بل تتشكل بشكل مباشر مع نمط الحياة اليومي. وفقاً لأبحاث منشورة، فإن الأشخاص الذين يلتزمون بتناول ريوق صحي بانتظام ويومية وعلى التمام يحصلون على ما يقل عن 6 ساعات من النوم، إلى جانب طبعاً ممارسة النشاط البدني، ويظهرون قدرة أعلى على التكيف مع التوتر والتعامل مع الضغوط النفسية بمرونة أكبر. أكو مطرب مصري يغني زغلي لي زغللا تترى سهلي لي تترى زغللا. مرات عيوننا تزغلل صح؟ ما أدري شو تصير تشوف، تصير تشوف أشياء ما يعني وهي مو أشياء. زغللة العين المفاجئة يا عزيزي هي 5 رسائل مشفرة من جسمك.

الأسباب اللي لازم تنتبه لها، أولاً الهيدروليك، تقلبات الضغط. العين حساسة جداً لتدفق الدم، إذا ضغطك نزل فجأة أو ارتفع، الأوعية الدموية الدقيقة في العين تتأثر، وهذا يعمل على غواش مؤقت وكأنه أكو مي بعيونك أو تحت عيونك. الشيء الثاني لغز السكر، لما يرتفع السكر السوائل تدخل لعدسة العين ويتخيلها تنتفخ وتغير شكلها، وهذا يغير بؤرة التركيز ويخليك تشوف الدنيا مغوشة. ثلاثة، إرهاق الشاشات متلازمة المكتب. في عام 2026 عيوننا صارت مربوطة بالشاشات، عضلات العين كلش تعبت من التركيز القريب والطويل، فيعني تفتقد أو تفقد قدرتها على التكيف السريع لما تطلع المكان بعيد. شيء سادس اللي هو أو خامس هو الجفاف أو نقص الزيت، يعني ما يعرف بصداع موجات الحر. العين محتاجة طبقة دموع صحية حتى تعمل على انكسار ضوئي صح. إذا كنت ما تشرب مي الدموع تنشف والضوء يشتت قبل أو يتشتت قبل ما يوصل للشبكية. أيضا هناك شيء أخير اللي هو انذار العصب والبصيرة. أحيانا الزغللة تكون أورا لبداية صداع نصفي أو إشارة لالتهاب في العصب البصري، وهنا لازم نعيد التفكير في صحة أعيننا ألف مرة.

الأبحاث الطبية تقول أن الأطفال يحدقون لفترة أطول في الوجوه الجميلة وأقل في الوجوه غير الجذابة. في العديد من دراسات علم النفس التنموي عرضت على الرضع صور لوجوه بالغين مختلفة، بينما تتبع العلماء المدة التي استغرقها الرضع في النظر إلى كل منها، وكانت النتائج متسقة بشكل كثير للدهشة ومثير أيضا. فقد مال الأطفال إلى النظر لفترة أطول إلى الوجوه التي صنفها البالغون أيضا على أنها أكثر جاذبية، بينما قضوا وقتا أقل في التركيز على الوجوه المصنفة على أنها أقل جاذبية. يعتقد العلماء مستمعين أن هذا لا يتعلق بالجمال بمفهومه الاجتماعي يعني، بل يتعلق بأنماط بصرية أساسية مبرمجة في الدماغ للتعرف عليها في وقت مبكر من الحياة. فغالبا ما تشترك الوجوه التي تعتبر جذابة في سمات مثل تماثل الوجه والتناسب المتوازن والملامح الواضحة، والتي قد تعطي إشارات بالصحة أو الإلفة للدماغ النامي. ونظرا لأن التعرف على الوجوه أمر بالغ الأهمية للترابط والبقاء، يعتقد الباحثون أن الأطفال قد يولون اهتماما طبيعيا أكبر للوجوه التي يسهل على الدماغ معالجتها بصريا.

0: سليم الجعفري يقول: المرأة أطلق الله عليها لقب امرأة وخصها بسورة في قرآنه اسمها النساء، فلا تلصق بها لقب حرمة، فهي ليست شيئا محظورا، هي جوهرة ثمينة وليست عيبا، وهي إنسانة كرمت مثلك وأكثر، فقد كرمت بالأمومة التي هي عند الله أعلى، فلا تقلل من قيمتها، فأنت على يديها تربيت، وفي جلابيبها احتميت، وفي أحضانها نمت وبكيت، ولن تجد بحنانها أحد ما حييت، هي الأم والأخت والزوجة والبنت. صباح الخير يا طيبين، ست الكل بان الموسوي والأستاذ وسام ماجد وكل مستمعي إذاعة الرشيد أف أم. شكرا يا أبو سيف الغالي، شكرا لإنصافك للمرأة. واللي يعيب المرأة ويقلل قيمتها يعني بأي شكل من الأشكال، إن كانت هي امرأة يعني ما عملت شيء يعني ممكن أن يثير المجتمع عليها، فهذا أكو فد غلط عنده بالبيت، يعني أكو فد غلط. لازم، مستحيل واحد يعني ينال من امرأة بلا سبب وهو ما يعرفها أحيانا، يعني ويحكم على النساء أنهن كلهن يعني على خطأ. مع ذلك ألف تحية لكل الرجال واللي هم كل شهواية منصفين للنساء ويحترموهم ويقدروهم، ويقول هي الأم، هي الزوجة، هي البنت، هي الأخت إلى آخره. شكرا يا أبو سيوفي سليم الجعفري، وإلى أبو دلة. اللهم إنا نسألك اللطف فيما قضيت والعون على ما أمضيت، ونستغفرك من كل قول يعقبه الندم أو فعل تزل به القدم، فأنت الثقة لمن توكل عليك والعصمة لمن فوض أمره إليك. اللهم إنا فوضنا أمرنا إليك وتوكلنا عليك، اللهم آمين. صبحكم الله بالخير، وتحياتي للجميع، أخوكم أحمد أبو دلة. شكرا يا أبو دلة الذوق، شكرا للبطاقات الصباحية والمشاركة الصباحية أيضا، اللي هي قصيدة رائعة للجبل عريان سيد خلاف أثناء يعني في مهرجان أهل القصيد. وشكرا لاستذكارك الرائع، شكرا يا أبو دلة. محمد كاظم من العمارة: جعل الله صباحكم عافية تملأ الأجساد، وسعادة تغمر الأرواح، وطمأنينة تملأ القلوب، آمين وأجمعين. آزاد أبو جعفر: اللهم صلي على محمد وآل محمد. يا من اسمه دواء وذكره شفاء وطاعته غنى، ارحم من رأس ماله الرجاء وسيلة، ارحم من رأس ماله الرجاء وسلاحه البكاء. صباحكم خير وبركة، يسعد صباحك بالخير والبركة. عباس الحمداني: وكفى بالله وكيلا، صباح الخير والعافية، يسعد صباحك. على أبو همام: اللهم بك أصبحنا وعليك توكلنا، فاحفظنا وأنت خير الحافظين، صباح الخير، صباح السعادة والنوير. أبو موسى الطيب: صباح الخير ستبان الورد أحلى بنو الطيبة، صباح الخير على وسام الطيب، وألف تحية على اللي رحم الله والديك، صلي على محمد وآل محمد بهذا الصباح الحلو، أحلى ستبان. صباح الخير على حبيبي أبو سيف، مشتاق له ستبان. سليم الجعيفري: لو ما جايني مناشدة منك خليجيني للمزرعة، أريد أشوف تحياتي اللماوي وأحلى ستبان الطيبة. الله يبارك بيك ويحفظك. إن شاء الله سمع أبو سيف ويروح لك. تحياتي إليك وإلى واللماوي ولكل الأسماء العزيزة على قلبي. مصطفى: اللهم في هذا الصباح ارزقنا خيرا الدنيا وسعة الرزق وراحة البال ولباس العافية، ويسر لنا كل أمر نهاب تعسيرا، صباح الخير، آمين يا رب العالمين، آمين، صباح العافية. عندنا مسج صوتي من الأستاذ محمد الحلفي. صباح الورد.
1: صباح الخير والعافية على العراق، على بغداد، على إذاعة الرشيد،
0: صوت إذاعي،
1: على حضرتك ستبان، وعلى المخرج المبدع أستاذ وسام،
0: يا هلا،
1: وعلى جميع المستمعين. تحياتي لكم، أخوكم الإعلامي محمد الحلفي.
0: إيش قلت لك؟ أهلا وسهلا زميننا وعزيزنا. إن شاء الله أنت أول ما تكلمت أنا قلت خامة صوته إذاعية، فبوركت وكل التقدير إليك زميننا. أتمنى لك أن يكون يوم حلو وموفق، والمزيد المزيد إن شاء الله من الموفقية في القادم من الأيام بإذنه تعالى. كل التقدير أستاذ محمد. إلى الأستاذ أركان أبو حمزة، صباح الخير يا عراق، صباح الخير يا بغداد، أجواء شتائية رائعة. أجواء شتائية رائعة، وين هاي؟ لا ترى صيفية، ترى دا نفتح الصبح تبريد. وين؟ بالسليمانية؟ والله؟ هذه تحية إلى كل المستمعين والكادر من سبان أركان أبو حمزة. أستاذ أركان أنت وين؟ بغداد أنت المفروض. يلا مسج آخر من أبو سند. أبو سند لازم أسجل اسمك لحظة. صباح الخير ستبان، صباح الخير على كل المستمعين، يسعد صباحك أبو سند الذهب. وسام البحر، صباح الورد ستبان الجميلة والمخرج الراقي، ربي يسعد صباحكم بالخير والمحبة، وربي يحفظكم ويحفظك يا وسام الجميل. سيد العتابي، صباح الخير ستبان وعلى المخرج والكادر والمستمعين، وإن شاء الله أربعاء خير على الجميع. يعني أضوج آكل، أفرح آكل، أنقهر آكل، كسر بجمع آكل. وزني هو ينزل ما يصعد. متابعكم أبو نايا زيد العتابي. تحياتي لك أستاذ زيد. أكو ناس لو تاكل الأخضر واليابس ما يبين بيها، وأكو ناس تفوت من يم الجدر بس تشتم ريحة الطبخ تسمن كيلوين. فأنت في نعمة عظيمة، بس يقال يعني علميا أنه أنت عندك حرق نفسي، اللي يأكل هواية وما يسمن عنده تفكير، هذا يفكر هواية. I think so. يعني أكو هيك شيء مار علي، هيك معلومة. وعلى العموم جعل لقمتك عافية، وإن شاء الله سواء كنتوا ضعيفين البنية أو بدناء، أهم شيء أن يكون جسمك كله عافية وقلبك مرتاح وبالك مرتاح. نروح بريك ونرجع الصباح رباح مع بان المسوي.
2: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم. إنها الثامنة بتوقيت الرشيد FM.
3: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية، اتصل على الرقم 07805500600، أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
2: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

0: حيو صبحكم الله بالخير والعافية، وإن شاء الله يومكم حلو، أربعاء حلوكم من السماء. نرجع للواتساب والمشاركاتكم اللي تسعد الروح. وصلنا إلى يوسف من سيدني، صبحك الله بالخير والعافية يوزر سيف. مساء الورد ستبان، طبعا هو عندهم مساء فيتكلم بتوقيتهم. ستبان من بلاج المحيط الهادي. هذا المحيط الهادي والله ضروري، يعني ضروري نحضر هنا يعني على هذا المحيط الهادي. أنا مليت المحيط العادي، إحنا عندنا هنا أنا محيط بصراحة بس عادي. يلا الله يبارك لك إن شاء الله الأوقات والعافيات والأحباب، وأحلى يوسف من سيدني. وحيد الدليمي أبو ليوثي مشاركنا، بونجور.
1: عز من روح عزك وانت عز مني. يا حسبة عمر خاويتها من صباي، بطلت صفنتي وما بطلت مني، ويلتمن علي مشتتات البال، وانفضهن نفض وانهض ولا تشني. صباحكم سعادة، صباحكم عافية سبان الغالي أمير. تحياتي للأستاذ المخرج وحيد الدريمي.
0: والنعم حياك الله أبو ليث العزيز، شكرا للمشاركة الرائعة والاستذكار الجميل، والله يبارك لي بالطلة الحلوة. حسن العبيدي يقول: كنت بحاجة لتلك الأيام الصعبة، كنا بحاجة لتلك الأيام الصعبة لنرى الوجوه بلا أقنعة، ففي الضيق تسقط المجاملات ويظهر من يبقى بصدق ومن يختفي بصمت. هناك فقط نفهم أن البعض كان حياة والبعض الآخر مجرد عابر. صباحكم ورد وعافية وستر من الله. ستبان الغالي والمخرج المبدع وجميع المستمعين، والله ما حد مصبرنا على جسر الطابقين غير برنامج بانجور يا حبايب قلبي. رسالتك كلش حلوة أستاذ حسن، كلش حلوة. يعني أحيانا الناس تستثقل، وهو هذه طبيعة النفس البشرية، تستثقل أن تمر في ملمات، أن تجيها أوقات تقع في ملمة لا سمح الله، بس هي نعمة في نفس الوقت، هي تكشف لك من اللي على الأقل صبر عليك، على الأقل تحملك أنه أنت هسه في وضع آخر. فهي بمثابة فلترة منو اللي يبقى ومنو اللي كزبد البحر. فاهمني؟ الافتحية إلك وصح لسانك.

0: حيدر الموسوي، صباح الخير علوية، صباح الخيرات والبركات على أحلى علوية وكادر ومستمعين. قال سيد البلاغة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه أفضل الصلاة والسلام: أعلم أن هذه الحياة لم تأتي على مزاج أحد، سنعيشها بحلوها ومرها، فلا تؤلم أحد، فكل القلوب مليئة بما يكفيها. أخوكم حيدر الموسوي، صح لسانك ابن العم. وبالفعل يعني إحنا خلي الراعي بعض، إذا راعينا بعض تمشي أمورنا. يعني بوركت سيد ونورت الدنيا. إلى ابن الغربية الغالي أبو محمد يقول: أسأل الله يعطيكم فيرضيكم ويرزقكم فيكفيكم، صباح الخير، صباحك عافية ونوير. وكلش عجبتني البطاقة هذه، كلش عجبتني. ومشاركنا بفيديو ما أعرف شنو بي.
1: قلنا دايم ولا خلينا بينا يلوم لايم، بلا عزة نفس ما نقدر نعيش، وإذا مو دعوة ما نحضر.
0: الله.
1: سترنا بابتسامة هموم وحزان، وغطينا شكثر ضيم وظلايم، خلصنا من العتب مات ودفناه، ولكن ما خلصنا من التهايم.
0: الله أكبر، صح لسانك والله. حيدر المدريدي، صباح حيدر. حيدر مصورنا هذا بداية الطابقين، معقولة؟ لا صدق صدق بداية الطابقين. حيدر الله يساعدك. يعني هاي الإيموجي هذا عيونه أوحت لي إنه أنت كم الألم اللي تعيشه. يا عيني، الله يهون عليك وعلى كل المزدحمين. وأنتوا شوفوا أكو مزدحمين وأكو مزدمحين. فالاثنين على جسر الطابقين، الله يعينكم، الله يعينكم ويسهل طريقكم. وتحية إلى مديرية المرور العامة، هاي البلاوي هاي على جسر الطابقين، شنو سببها؟ هاي البلية شنو سببها؟ يعني ما تقدر تطلع هسه دراجات لرجال مرور يفكون هذا الاختناق المروري؟ ما تقدر؟ ها، ما أدري ما أدري. يقول راح شيء تحسن. لا يلا، يقول لك حشر مع الناس عيد. زين يلا، أحلى شيء أنه أنتوا كلكم هسه دا تسمعون بانشور.

0: بونجور، صباح النور والسعادة، وبعدنا معاكم على 0770-11-4-5 واتساب، ووصلنا إلى حسين الشيباني اللي مشاركنا بفويس.
1: صباح الخير ستبان، صباح الخير عليكم، على المخرج، على الكادر، على المستمعين. طبعا الطقس شقد يغير من مزاجية الإنسان. يعني أنا هسه عندي استعداد أغني لك مقطوعة.
0: يا عيني.
1: يعني اليوم الجو كلش طيب، يعني صدق ما سفرات، وأقول دق الباب وطلعت روحي، قد خايف من هاي الدقة، يا رب استر بس لا يطلع واحد جايب خبر الفرق، لو قالوا لي تريد تروح يعني وياك مودع لروح، شلون ارضى تفارقني واني منك ما اخذت اخر شبكه. سلامتكم.
0: لك يقبرني هالصوت، يقبرني هالوش، تقبرني هالطله، واحلى حسين شيباني.

0: تسلم لي يا غالي، والله يسعدك ويجعل ريوقك هنا وعافية. كل التقدير أبو جعفر، صبحك الله بالخير والعافية. يقول فتح الله عليكم أبواب الخير والبركة وصباح الخير، صباح النوير يا عيني، وإن شاء الله أجمعين. حاجة علي القيسي، صبحكم الله بالخير والبركة، أسأل الله يرزقكم السعادة والرضا والعافية والغنى، آمين وأجمعين. بوركت حجي إلى حربي منورنا، الحمد لله على السلامة. يقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. صباح الخير، صباحك ورد النوير يا هلا. صباح الخير ستبان، بس أعرف من منو. من سيف، سيف الدين يقول، يقول سيف الدين ماذا يقول؟ صباح الخير ستبان الوردة، صباح الخير على الكادر الجميل. يوم اللي خطبت سألت مرتي على موضوع الطبخ، قالت مو قوية. قلت لها ما ريت شي زايد، تعلمي البامية مضبوط والباقي علي. يقول سعادتي في مرقة باميتي.
1: يا رب استر، بس لا تطلع المرأة ما طابخة زين المرقة، يعني إن شاء الله ضبطت البامية. ترى البامية أضبط شيء تنضبط، البامية أضبط شيء تنضبط، بس اللي أريد أستوعبه لسه إنه معقولة أكو نساء هسه مع انتشار ثقافة الطبخ وسيما المطبخ العراقي والأكلات الشعبية العراقية ده ضيف وصل للبامية؟ فهذا أمر، مسألة فيها نظر الحقيقة. فما دام المرأة تعرف تطبخ بامية خوش، أمورك طيبة. زكريا، صباح الكادي، صباح الورد الجوري على أحلى وسام وأحلى بان، يسعد صباحكم مستمعي راديو الرشيد، أخوكم زيكو، تحياتي لكم جميعا، حياك الله يا غالي. ياسر العزاوي، إن الجراحة إذا خبأتها شفيت. الله الله، هذا كل شيء أحبه الشعر. إن الجراحة إذا خبأتها شفيت، فاكتم جراحك لا تخبر بها أحدا. كم من كليم شكى للناس لوعته، فزاده الناس وجدا فوق ما وجدا. فاصبر، ملامة الناس عليك ورما، يعني تجي تشكيلهم يحملوك ملامة ويزيدون ثقلك وماكو حل، يعني بالعكس أحيانا يعيبوك. طبتم وطاب صباحكم بكل خير ستبان وأستاذ وسام وكافة المستمعين. بوركت أستاذ ياسر الجميل. علي من السويد، صباح الخير عليكم جميعا، كادر إذاعتكم الموقرة، وإلى المستمعين إن شاء الله. حياك الله سيد علي الغالي، يسلمك الله يا حربي. وأيضا صباح الخير عليك ستبان وعلى المخرج والمستمعين، يا أحلى برنامج ست سامعة بهرمون السعادة. هذا البرنامج معك، هذا البرنامج معك محمد الدليمي من المحمودية. هلا والله والنعم، أنا ممنونة. بس ليش كاتب اسمك أنت شعليك؟ لحظة، محمد الدليمي، أنعم وأكرم وحيا الله دليم. تحياتي لكل الأميرات الجميلات للضوجين، أنت جميلة.

0: بونجور، صباح النور والسعادة عليكم، ونكمل معاكم المشاركات، ومن الواتساب ننتقل إلى اللايف ستريم الخاص ببانجور على تطبيق الفيسبوك وصفحة إذاعة الرشيد من بغداد. ياسر، طيبتم وطاب صباحكم، صبحك الله بالخير. عباس الحجي، صباح الخير، صباح النوير. الماز الناجي، عباس صباح السعادة والعافية، وين عبير البياتي؟ عبورة موجودة أم في بالوحدة الظهر، تنتظر برنامج درس شاغر للثنتين ويا أم في الغالية. سليم الجعفري، good morning. good morning سليم، how are you؟ how are you سليم؟ مصطفى سيدو، صباح الخير، شكرا. سليم الجعفري، صباح الخير عليكم ست الكل، بان الموسوي والأستاذ وسام ماجد وكل مستمعي إذاعة الرشيد اف ام، تسلم تسلم. مصطفى سيدو، صباح الخير والحب والعافية ستبان المبدعة والمخرج الرائع وجميع المستمعين والمستمعات، شكرا يا مصطفى. عبد الكريم الحلي، صباح السرور، نورت الغالية بنورك يا غالي، تسلم لي يا عيني. ياسر، صبحكم الله بالخير والعافية ستبان، تحياتي للكادر والمستمعين، دمتم بخير وأدامك الله بكل خير. العزيز الأستاذ ليث عبد اللطيف، زميلنا الجميل، صباحكم بانجور، صباحنا لطفك وإبداعك يا ليث الغالي. حسين أبو غدير، صباح الحب للجميع، يسعد صباحك يا هلا. وسام البحر، شكرا للقلب الأخضر. شنو يعني قلب أخضر؟ هاي السمايلات بالإيموجيات، قلب أخضر وقلب جوزي وما أدري شنو، أكيد إلها دلالات. وسام البحر، أنت الورد، صباحك عسل وإن شاء الله يومك حلو. شعبة الدال، غياب جماعي زين. شعبة الدال أنتوا راح ألغيها الشعبة أصلا، يعني أصلا نلغيها هاي الشعبة، لأنه أخ سليم، يعني بودي يعني الفيديو اللي تبعثوا يا عيني، الفيديو إذا أنتوا بعثيه حتى يعرض فصعب علي، لأن أنا مو شاشة، يعني من قدم يعني الفيديو لازم ينشاف، أوكي؟ فنسمعه ونشوفه بقلوبنا، أما إليه فأني أشوفه، تمام يا عيني؟ تحياتي إليك سليم الجعفري. ونرجع إلى حربي الغالي اللي يقول الهوى يلتم علي منين ما ذكروك، ودق رجلي وظل بعازة الخنقة، وغص بريحتك ما قمت غص بزاد، المفارق النسمة العابرة غرقة، مو بس الصواب النفس هم، مو بس الصواب النفس هم كالتال، سهم يمشي الخريف برية الورقة، نيتك صافية وتعرف شلون تروح، وتندل يا حلم من ليلك تشهقة. ليش ديتوا البث من التيك توك؟ وين باثين هسه مواني اسمعكم من التيك توك اكثر شيء؟ هسه راح ادز لك البث المباشر، عندنا على الفيسبوك بس، اوكي. لحظه بس، نعم. نعيم المالكي بعثنا ايضا في فيديو.
1: صباح الانوار عليك على المستمعين، وصباح الخير على الزحام العراق وعلى جسم الطابقين، صباح الخير على استاذ وسام، ربي يحفظكم إن شاء الله بحق محمد آل بيت محمد، وأنا جاي أسوق بالرافعة، لكن اليوم ما قلت الجسم، هاي رافعة عندنا اللي وزنها تقريبا 16 طن الشيل، بس حبيت أصبح عليكم.
0: هاي مو شفناه ذاك اليوم؟
1: أحلى صباح على أحلى بانجور.
0: هاي رافعة؟ زين ماكو بيها محرك شي، صوت محرك صالنصة شي يسموهن ذني اللي يطلعن صوت بالسيارة؟ اي من تصير مو صافية السيارة، بلاكات نازلات ما اعرف اني ماكو هيجي يعني رافعة شكبرها سايلنت يعني ما اعرف شو اقول، بس الله يديمها عليك من نعمه ويرفع عنا الغمه ان شاء الله. يلا صباح الخير عليكم من الاخر.

0: حياكم وبياكم ويلا اشتقنا نسمع أصواتكم وندردش مع بعض. واليوم لازم نحكي بثقافة أوكي ولا طافة، وهو الموضوع ربما مطروح سابقا بس اليوم أريد أوقف على العلة كما يقال. على الله عدوكم، برأيكم شنو الأصدق بالحياة؟ فاقد الشيء لا يعطيه، لو فاقد الشيء هو أكثر شخص يعرف يعطيه لأنه حس بقيمته. يعني أحيانا شخص عنف من أهله مثلا، من والده أو من أمه أو من زوجة أبوه أو فتشوفه كلش يكون عصبي ويا ابنه مثلا بعدين بالمستقبل، ويحاول كأنما يتقمص دورهم وياه. أو أحيانا العكس، تشوف أطفال محرومين كانوا، يعني هم من عوائل فقيرة كما يقال، فتشوفه لما يكون عنده أولاد بالمستقبل أطفال يغدق عليهم، يعني يدللهم دلال مترف كلش، فيحاول يعوض. وقالها كثير من الناس، قالوا لأن إحنا كنا جوعانين، كنا حسر علينا ناكل الموزاية مثلا، أو حسر علينا نشتري نستلاية أو هذه. فتشوفه كلش يعني يبدي ينطي. فنحن في حيرة الآن، هل فاقد الشيء لا يعطيه ولا يعطيه؟ بلى، لأنه حس بقيمته. أهلا وسهلا بالجميع في صوت الصبح.
1: للتواصل مع برامج راديو الرشيد
0: اتصل على RCCL 0 مكرر 7 مكرر 0 مكرر 1 4 مكرر 1 5 أو على زين العراق 0780 2 مكرر 1 4 مكرر 1 5 أو على 0780 2 مكرر 1 6 مكرر 1 7. راديو الرشيد. إذن أحبابي على هواتفنا استقبل اتصالاتكم ونتكلم حول فقدان الشيء. هل يجعل صاحبه أنه يعطي ولا يبخل؟ يقول لك فاقد الشيء لا يعطيه، يعني أنا ما عندي هيك، أنا ما شفت حنان، ما شفت حب بحياتي، فليش تريد أنطيك حب؟ أو بالعكس لا، يقول لك أنا أشعر باحتياجك، يعني أنا كنت مفتقد هذا الشيء فأغدق عليك حبا. العفو تفضل. نعم،
2: صباح الخير اتصال.
0: صباح العافية، احنا نطفي الراديو خالص.
2: طفيت. نعم،
0: عبد الكريم الحلي.
2: صباح المحبة، صباح التوفيق، صباح على برنامج، صباح على مخرج اللي مسلي الناس همومها.
0: يا عيوني والله. صباح الطيبة والورد. حضرتك عبد الكريم الحلي ولا
2: لا؟ أبو علي.
0: أبو علي، تحياتنا لمستمعنا عبد الكريم، وحياك الله يا أبو علي الغالي.
2: الله يحييك ويبقيك ويبقى شبان الوردة الجميلة.
0: تسلم.
2: فاقد الشيء طبعا، فاقد الشيء لا يعطي، هذا أكيد. ألو،
0: يعطيه ولا لا يعطيه؟
2: لا، ما لا يعطيه.
0: فقدت شيء ولقيت نفسك أنت ما تقدر تعطيه.
2: نعم نعم، فقدت 20 سنة أعطيتها لعز الناس،
0: أي،
2: وما أردت من عدها واحد المليون من الجميل.
0: هو شنو الفقدت؟ فقدت شخص يعني ولا فقدت شعور معين؟
2: فقدت شعور وفقدت مال. مال غربت 20 سنة، غربت 20 سنة أعطيتها لإخواني. وتالي يعني ما يعني أبسط الأمور يجمجبون عنها
0: مع الأسف، يعني رد الجميل بالنكران، هاي مسألة متعبة، مسألة أخرى يعني. نعم،
2: يعني برنامج تروحة.
0: أنا أشكرك.
2: السلطين قسم من الخدمات.
0: نعم،
2: الخدمات تتبان الطريق الخارجي اللي يربط بغداد بالمحافظات الشمالية.
0: نعم.
2: نعاني من السيارات اللي تشيل النفايات تمشي وتوقع الشارع. في لحظة ما تشوف انه كومة راجعة قدامك من النفايات.
0: نعم للأسف. يعني احنا البارحة ابو علي البارحة كنا نتكلم بهذه الجزئية انه
2: يعني كارثة تتفان هذه النفايات وتمشي وتشادر يهفي ويوقع.
0: مع الأسف. حطي
2: لهم شادر عتيج كل وري والوريات هواية اللي شال النفايات ومحتاجة للنباعي.
0: مع الأسف مع الأسف.
2: هاي واحدة.
0: زين.
2: الثانية الخدمات ست طبعاً العيادات الخارجية ومستشفى الكاظمية. يعني اللي يجي عمره كبير مرة عجوز قوي يمشي على كهدة يصعد الدور الثاني على الدرج حتى يعالج عيونه أو الجلدية أو أي عيادة خارجية.
0: نعم.
2: كلها بالدور الثاني.
0: يعني شلون؟ أي للأسف عيادات الكسور والمفاصل يخلوها دور ثاني وثالث.
2: يعني قوة يصعد الواحد عجوز عمره فوق 70 فوق 70 وشخص كذلك وعلى الباكورة يصعد حتى أعداد يعني أعداد غفيرة جدا. وأرض موجودة داخل حوالي المستشفى تنبني عيادات خارجية بأرضي ليش يصير فوق؟
0: تمام.
2: الله يوفقك ويحفظك
0: ويوفقك
2: للمخرج وللكادر اللي معاش كلهم.
0: جزيل الشكر أبو علي الغالي.
2: الله
0: ممتنة جدا.
2: الله يحفظك.
0: الله يبارك بك يعني ويحفظك يا طيب.
2: والله يا ريت تخليهم قسم من برنامجك الرائع للخدمات.
0: والله هو يعني هواية احنا نتكلم بهذا الجانب. في أمان الله وحفظه كل التقدير. يعني مسائل مهمة يتكلم عليها أخونا عنها نظافة الشوارع، ثقافة رمي النفايات، شنو بعد يعني ذكر أمور احنا يوميا نحكي بها، احنا يوميا نذكرها، يوميا نقول ونعيد ونزيد. بس يبدو أن الحكومة فاقدة الشيء اللي هي جانب الشيء الفاقدة اللي ما تعطيه، هي ما تنطيك أذنها تسمع لأنه هي فاقدة السمع، هي فاقدة كل شيء بصراحة. بس يعني جزئية السمع المهمة جدا. شوفوا أنجح السياسيين وأنجح المسؤولين وأنجح الرعاة هو من ينصت لشعبه، ينصت الربعة، ينصت لعشيرته. مو أني صعدوني وأقعد أتربع بعد على العرش وصير هبل ولازم يجون يمك آمون يصيحوا لك بس وتاكل وتشرب بالراتب ومميزات وتلعب لعب بالملعب. زين. أفشل أنتوا أنتوا إحنا حكوماتنا ليش فاشلة؟ لأنه يشتغلون نفسهم ما يسمعوك، هم ما يسمعوك ما يسمعوك ما يسمعوك، كذب كله كذب. فاتحي لهم مكاتب لو يحلفوك على القرآن تعال تريد فوت للمكتب تريد عندك سالفة المكتب النائب الفلاني فتريد فوت يوقفوك بالباب تعال واحد لازم قرآن اقسم بالقرآن انه انت منتخب هذا النائب. والله صدق كذب كله حلفان وعليك فلان وعليك ما ادري منو عساها بحظك وبختك. شو هاي شنو الحكومة؟ حكومة تشتغل بالسحورة تحسها حكومة روحانية يعني يشتغلون بالأدعية وشد علق وما اعرف شنو. اي والله يشدون علق ببيبانهم يعني وكلها كفرات. يا ريت لو صدق لو أنت صادق بهذا المبدأ مبدأك يعني أنه أنت تعمل بهذه العقيدة بصدق كان احترمت عقيدتك كان فعلا اشتغلت الشيء ما يسيء إلى عقيدتك. لأن هسه إحنا كشعب نقول هذا اللي يحكي باسم فلان وفلان من المقدسين هذا مو وصلت بيهم يطلعون وحق أبو الفضل العباسي هيجي وحق الحسين أبا عبد الله الشهيد، وهيش يلقوها يعني حتى وقع الكلمة باعتبار خبير الصوت بإلقاء الصير، حتى وقع الكلمة على المغفل يعني تأثر. فهم جابوها ويانا بالهلا يمه على قولتهم هلا يمه.

0: ناخذ اتصال جديد وفاقد الشيء يعطيه ام لا يعطيه. مرحبا. الو.
1: الو صباح الخير.
0: هلا وسامه.
1: هلا وسهلا. صباح الخير عليك. صباح الخير على المخرج.
0: يا هلا يا هلا.
1: مرحبا المسي خليك حياه الله يعين انت.
0: مرحبا.
1: بس سمعت الموضوع دبر اتصلت.
0: اي حياك
1: الدوام عيون انت.
0: فاقد الشيء يعطيه ولا لا يعطيه؟
1: والله هي مرات هيك ومرات هيك. هسه تقولين شلون؟
0: شلون؟
1: يا ما ناس يشوفون يشوفون ما شاء الله يعني اغنياء وعندهم فلوس وخير من الله، بس هو لين قبل كان فقير ويعني حسره عليه يعني هاي الامور الماديه خاصه. فمن كبر بقى هذا الطبع بي، بما انه وحالته كل زينه والعكس همين انه لا اكو كانت حالته يعني كلش تعبانه خطيه. فمن كبر يحس بمعاناه من كان هو يعني بهيج مرحله. مرات هيج مرات كان شفت حياتي الحالتين صراحه
0: بلي.
1: بس الاكثريه اللي
0: فقدت شيء يعني سؤال شخصي ربما، بس اريد اعرف يعني على مستوى تجربتك الشخصيه شنو اللي كنت فاقده ولكن اما نطيته لانه انت تشعر بفقدان هذا الشيء، او ما اعطيته لانك فاقد هذا الشيء.
1: من اشوف واحد محتاج حاول يعني شلون ما كان اساعد، حتى لو يعني حتى لو مو ماديا. يعني مثلا شخص احتاج مساعده واكو كم واحد مو مثل رايه، فانا ما اعرف هاي المرحله بحياتي اصير وياه، لان انا حاسس كنت بالشعور الثاني يعني هسه حاليا هو بي. يعني مثلا بين قوسين عجبتها وحده وحابها وراد يتقدم لها، فاكو ناس مثلا معارضين له. انا ما اصير مثل رايهم وكذا، لا اسمع منهم واشوف انه رايه وكذا واحاول اصير يعني وياه. يعني مثلا صار بي مثلا تجربه سابقا.
0: بلي.
1: هواي هواي تجارب حياتنا صارت، بس هاي يعني مثال بسيط. ليش؟ يعني انا حاسب هذا الشيء قبل، فالحاس المار علي يحس بهذا الشيء.
0: بلي.
1: نعم.
0: الله يسعدك ويرزقك.
1: الله يسلمك ويخليك
0: ويبارك بيك يا وسام.
1: تحياتي لك يا وردة. مع
0: السلامة. هلا يا عيني، باي باي. ننتقل الى تليفون اخر. مرحبا.
2: مساء الخير. صباح الخير.
0: صباح النوير.
2: شلونك علوية؟
0: هلا سيد علي، شلونك انت؟
2: انا بخير، اذا انت بخير.
0: يا هلا يا هلا. يقال أكثر الناس عطاء أنهم أكثر الناس حرمانة، صح أم خطأ؟
2: ممكن تعيدي، ما سمعت، ما كان واضح.
0: أكثر الناس عطاء هم أكثر الناس حرمانة،
2: صح.
0: ماذا فقدت لتعطي؟
2: أني ويلي على محمد، هذا السؤال ما أقدر أجاوب عليه، هواي هنا صعب. إيه واحد يبكي إذا يحكي.
0: الله.
2: أي أيوة والله. فهم هو هي بقى هي فكرة فاقد الشيء لا يعطيه. هاي تطبق على اللي فاقد التربية ما يقدر يعطي تربية، الفاقد الأخلاق ما يقدر يعطي الأخلاق، بس مو فاقد المال أو فاقد شيء يقدر يعطيه. فاقد المال بإمكانه أنه الله يرزقه مرة ثانية ويعطي، يقول لك مثل ما كنت أنا محتاجة ساعد الناس يحتاجون أعطي. بس اللي ما عنده أخلاق، قبل شوية تفضلتي اللي ما عنده أخلاق وما عنده غيره، هاي شون يعطيها؟
0: صح.
2: شون يزرعها؟ يعني هسه احنا عايشين احنا برا، زين ابو البيت من يشوف بنته جايبه صديقه وطابين عندها الغرفه، هذا لانه هو تربى على انه امه كانت تجيب، هو كان او اخته كانت هالشكل، فتربى وصار عنده طبيعي، فما راح يقدر. طيب. يعطي الاخلاق.
0: طيب
2: كلامي
0: ربما صح. أنا ذكرت يعني بعض الناس اللي يحكمون عليك بالمطلق بالخطأ، وأنت وأي شخص آخر، فأكو فجزء في حياتهم هو الخطأ، هو اللي أفقدهم الثقة بالآخرين. عموما سيد علي الله يبارك لي بيك وإن شاء الله دائما معطاء طيب وسعيد بإذنه تعالى نورتني.
2: ربي يخليك علوية، تحياتي للجميع وللمخرج والمستمعين، وربي يسلمكم وصبحكم الله بألف خير.
0: صبحك الله بالنوير والسعادة وشكرا جزيلا. شكرا لك يا عيني. يلا

0: هل الإنسان يعطي من الشيء اللي عنده لو يعطي الشيء اللي يتمنى أن يكون عنده؟ أكو مدارس فكرية كاملة أحبابي تناولت هالموضوع. بعض علماء النفس يشوفون الشخص المحروم عاطفيا ممكن يصير بارد وما يعرف يعبر، لأن ما حد علمه شلون يحب، شلون يتفاعل، أو شلون أن يحتوي. بينما غيرهم يشوفون العكس، الحرمان يصنع حساسية عالية تجاه الألم، فيخلي الإنسان أحن وأكثر تفهما للناس. ولهذا بالحياة نشوف أكو تناقضات، يعني شخص ما عاش اهتمام لكن يصير أكثر شخص يهتم، وأحيانا شخص ما عرف الحب فيصعب عليه أنه ينطي للآخرين. ولهذا أنا أشوف ماكو جواب واحد ثابت لحد الآن. أكو أقوال عالمية تقول منها الناس المكسورين أحيانا يصيرون أفضل من يداوي الآخرين. أيها المكسور، صباح البانجور، وياي اتصال.
1: صباح الخير.
0: صباح النوير، شلونك؟
1: شلونك أبوان؟
0: يا هلا.
1: حياك الإعلامي محمد الحلبي.
0: حياك وبياك، كيف الحال زميلي الغالي؟
1: حياك الله، الله يسلمك.
0: يا هلا ومية هلا. أيه؟
1: برأيي المتواضع. أول شيء اعتمد على التربية.
0: طيب.
1: هل هذا الشخص من البيت أو مو شرط يعني حياة مسرفة حتى يمضي بالمقابل؟
0: نعم.
1: هل أنطوه أخلاق؟ هل علموه على الكرم؟ هل شاف الشجاعة بأهله؟
0: نعم.
1: يعني العادات والتقاليد والأمور كلها اللي تربى عليها علموه بأنه هو معطاء أم لا؟
0: صح،
1: هذه واحد. الشيء الثاني، الشخص المقابل يستاهل أم لا؟
0: الله، هاي أهم نقطة.
1: وجوز يستاهل مرة بس بعدها من أشوفه هو مصاحب موقف وياي، حتى لو أكون معطاء لا أهنا الثوب. والله سبحانه وتعالى بنحكم كتاب الكريم يقول لن تنالوا البر حتى
0: تنفقوا مما تحبون. حسنت.
1: فأكثر شيء تحبه، تحب المال، المفروض تنطي منه. تحب نوعية من الملابس، المفروض أنت تنطي منها، عطر، غيره غيره غيره.
0: طيب أستاذ محمد، مو
1: أي عيون
0: أستاذ محمد شخصيا، يعني إذا حبيت تجاوب، هل فقدت فأعطيت أم فقدت فامتنعت؟
1: فقدت فأعطيت. فقدت صاحبي الله يرحمه،
0: وصرت خوش صاحب وراها،
1: يعني لأنه كنت أحس وياه بالأمان والسند، فصرت أمان وسند للما عنده أحد.
0: الله،
1: بأي شيء أقدر عليه.
0: الله،
1: أي
0: ينطيك العافية.
1: أما موضوع حلقتي في اللي بتحكين بي خلصت، هي المشكلة أكو أقوال إنها تناقض. يعني واحدة من الأمور اللي أحكرت فيها، أكو ثلاث جمل واحدة تناقض الثانية، يعني نقدر نقول عليها أمثال أو جمل. مو يقولون خير البر عاجله، ويقولون خير الأمور
0: أوسطها،
1: ويقولون الأخير ربة.
0: شلون؟
1: شبيه الأخير ربة شبيه.
0: أي
1: هسه بالبداية بالنص بالأخير. تناقض أكو.
0: أي صح. أستاذ محمد، أنا سعيدة بحضورك في بانجور، وسعيدة بطرحك.
1: أسعد.
0: ويعني أجت، أنا ممنونة جدا، وإن شاء الله تتواصل معنا على الحلقات القادمة وإحنا
1: انتظارك. أنا مستمع دائم بالمناسبة، ولكن
0: نتشرف.
1: وقتي ما يسمح يعني أنه أتواصل بصراحة.
0: نعم، إن شاء الله. متى
1: إن شاء الله.
0: مرحبا بيك متى ما سنحت الفرص. كل التقدير زميلنا المحترم الأستاذ محمد الحلفي، شكرا لمشاركتك في بانجور.
1: شكرا لحضرتك،
0: حياك الله. يعني فعلا أحيانا تحتار بصراحة. قلت لكم أكو مأثورات يعني، وأكو أمثال وحكم تنطبق علينا يعني، أو تشوفها غير منطقية يعني. مثل ما تفضل الأستاذ محمد، الرجال ما يعيبه بس جيبه. أوكي، ما هو ممكن يكون ملياردير بس هو ما عنده أخلاق، هو جبان ممكن، هو بخيل، هو لسانه يعني بذيء، ما عنده خلق، يهين المرأة ويهين الضعيف، بس هو عنده فلوس هواية. هل هذه كلها نضربها عرض الحائط يعني؟ لو واحد يقول لك عندك فلس تسوى فلس، ما عندك فلس انت ولا فلس، يعني انت نسفت قيمته الإنسانية ووجوده، والله كرمه بأنه هو أفضل ما خلق من المخلوقات. أنا موت فلس؟ فنفس الشيء، ممكن فاقد الشيء يعطيه، فاقد الشيء يعطيه. أنا حاسة بقيمة الحرمان في جانب معين، فأغدق بي على الآخرين، لأنه أريد أشبع ذاتي أولاً، أشبع نفسي. يعني أكو ناس ترى ترتاح لما تنطي، فاهميني؟ على العموم ناخذ اتصالاتكم أفضل ومشاركة أخرى. ألو.
2: ألو، صباح الخير.
0: صباح الورد.
2: يا هلا ست برون، شلونش عيوني؟
0: هلا وين؟
2: عافيتي، تحياتي إليش للكادر، المخرج الجميل اللي قبل شوية أبدع ذوق، واو، إمبراطور الأغنية الخليجية عبد الله الرواشد.
0: الله، شفت؟
2: الإحساس اللي عنده وصلني.
0: والله أني
2: جالس سويد.
0: بحلقت أني، قلت له عبد الله.
2: كلش إحساس، واو. اليوم مخرج منه.
0: طبعًا وسام ماجد، طبعًا وسام ماجد.
2: نعم والله، عاش تيدي. نعم. قلت ليش الأغنية وصلت للسويد؟ فتحت سبيكر خليت المجتمع كله يسمعه.
0: عاش تيدك، أنت يوسف؟
2: يوسف.
0: اهلا يا يوسف.
2: نسيتني علويا؟
0: لا ما نسيتك، بس ماكو عندي بالقائمه ماكو اسمك يعني بالهذه. على العموم نورت الدنيا يوسف سيف.
2: فدوه.
0: ينطيك العافيه ان شاء الله وكل الطاقه. نخش قبل بالامور الشخصيه ولا نحكي من منظور عام؟
2: خطيره انت، خطيره. لا شوفي، يعني حقيقه اللي تفضل به الاخ محمد الحلفي فعلا ينطبق عليه الصمت، في حاره من جمال وجمالا، كلام موزون
0: فعلا،
2: كلش يعني واضح. يعني احييه بصراحه على التفكير اللي عنده،
0: كل التقدير له ولك،
2: حياتي له.
0: نعم.
2: بالجانب الموضوع الخصوصي يعني ايش احكي لي،
0: ايش فقدت وانطيته؟
2: شوفي ايش فقدنا يعني بصراحه، احنا اكتسبنا الحنان، خصوصا اللي نحن جيل التسعينات اللي عشنا ياه حصار بالعراق. بس هذا الجيل ما لازم يشوفه، مثلا خصوصا الاطفال او المراهقين، شوفوا الحرمان، لا بالعكس، اوقف وياه، ساعده، يكون يعني ليش نحرمنا بهواية شغلات. يعني من أنزل العراق ابن أخوي صغير بلاي ستيشن 5، عمو جيب لي إياه. أوكي حبيبي تدلل، إحنا بوقته وين كنا هيك؟
0: وين أكون؟
2: مو كنا مدللين.
0: صح.
2: أجيب له بلاي ستيشن مليون. هيك أحس يعني إحنا كنا بديش الفترة كنا فاقدين هواية أمور.
0: صحيح.
2: صار ماكو شيء مستورد، ماكو فت شيء. فأفكر به من يشوفه واو فت شيء واو، بس من ينجح نطيها. كل ما ينجح أقول له أوكي أكو فت شيء، مرة باسيجل، مرة بلاي ستيشن، مرة فت شيء.
0: زين. هذا الموضوع يخلينا نروح إنه جنابك تعطي ما فقدت ولكن للشخص اللي يستحق.
2: بالتأكيد أكو أشخاص اللي يستحقوا، بينما أكو أشخاص ممكن يعني صعب جدا تكون معطاء وياهم، لأن ممكن استغلال، ممكن تعامل، ممكن يعني الموضوع يعني أنا برأيي مثلا فاقد الشيء لا يعطي مني أنا ناحية، الناحية الخلقية يعني مع احتراماتي. أكو ناس فعلا ما عدا اخلاق صعب جدا عشان ما نتعامل وياهم. خلاص ما متربي يعني شلون نتعامل وياه هذا؟
0: اي هذا فاقد طريق. الاخلاق مشكله عمره لا راح يستوعبها ولا راح ينطيها.
2: هي نانا مشكله فاحاول يعني نتجنب شو نسوي.
0: احسنت. الله يبارك بيك استاذ يوسف.
2: عيوني البارحه ايش قد حاولت ردت اتصل وايش قد يعني بس ما حصلت. كان الموضوع البارحه على العناد يمكن.
0: بارحه عن العناد.
2: انا لا شلون كان موضوع البارحه الصبح اتذكره. انا عندي اصدقاء كلش عنيدين بحيث لمن اذا عاندنا او فت شيء خلاص نلعب بالليل ما يخلونا انام لي ثانيه من الصبح الا لازم يخسروني اذا خسرتهم من هذا النوع. بدنا نطلع فد تعبانين فد نكديين بيناتنا يعني هم اختلافيين
0: كلش. لا حد يعاند برج الميزان رجاء برج الميزان ما يتعاند. يسوي البراسة البراسة. ينطيك العافية يا غالي نورتني. الله يبارك لي بالطلة الحلوة. شكرا
2: حياة الكل المستمعين.
0: أهلا حياك الله يا عيني شكرا جزيلا لك. شكرا ليوسف من سيدني. وننتقل إلى اتصال آخر. بانجور.
3: ألو السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
3: صباح الخير صباح شوني شوفتك.
0: يا صباح العافية.
3: الله يحفظك ويسلمك ان شاء الله.
0: من وياي؟
3: وياك اخو باش.
0: يا هلا باخو باش الغالي صباح الورد. اهلا اهلا.
3: الله يسلمك.
0: ابو او اخو باشا الفقد الشيء يجعل الانسان سواء كان معنوي او مادي يجعل الانسان يعطيه فيما بعد ولا يبخل فيه؟
3: والله ستوان هي شغلة واحدة فقدت ما ترجع بعد.
0: مثلا
3: الغيرة
0: واحد يفقد غيرته هي سمة. أنا أشوفها البتلو يعني مو مكتسبة هي سمة أصيلة بالإنسان. إما أنه ينشأ هو ذو غيرة ومروءة أو هو من البداية رشيج مثل ما يقولون.
3: صحيح بس هي الغيرة إذا راحت يعني إحنا بنشوف يعني أكو زلم
0: هذولا يعني مو أهل الغيرة هذولا متقمصي دور الغيرة وإلا
3: يعني الأصيل يعني تحسين قبل الزواج بس هو يتزوج هو تقول ما أخذ المرة يستعرض به عبارك يعني مو تقول ما أخذ مرة زواج وبيت وأسرة ويعني هالشغلات هاي
0: أيه؟
3: يعني ما أخذها يستعرض بها بالمولات أو بالسوق أو بالأماكن العامة يعني ما أخذ شيء
0: مع الأسف مع الأسف.
3: أي والله يعني... العظيم يعني أنت ما أخذها غير مرتك تأخذها
0: يعني ممكن
3: أنت ما أخذها للعالم.
0: ممكن يأخذنا هذا إلى موضوع أعمق ونفسي وبعيد يعني قد هذا يعاني من جرح الأم أنه أمه كانت مهانة مثلا أو ما لها كلمة أو محتقرة في المنزل فيعرفون أساتذتنا بالعلم النفس أنه أحيانا الإنسان يحمل جرح الأب أو جرح الأم فمن يكبر يشعر أنه هو لازم يعوض وهي مسألة تكون متسقة طبعا بموضوعنا. أتمنى واحد من الأخصائيين النفسيين أنه يشاركنا في هذه الحلقة. فيا أخويا ممكن يكون عنده مو نقص غيرة مثل ما تقول عنده نقص الشعور بالأمان يعني إنه
3: ما أعرف شو التصريح.
0: المهم إحنا كمجتمع عربي شرقي عراقي يعني نستهجن هذا الموضوع. المرة لازم عندنا مستورة ومحترمة بالبيت بالشارع صح. بالمحلة فنستهجن هذه المظاهر. بعض الناس دا تشوف تألقها ورقيها بال يعني بشو نسميها يعني بالتساهل في بعض الأمور اللي هي غريبة وطارئة على مجتمعنا يعني إنه عادي هو ممكن عادي هي بس ما تقدر لأنه هي نظرة مجتمع تقولب على إنه المرأة حرمة المرأة عليها إنه ما تظهر المرأة إلى آخره. عموما أهل الغيرة أمثالك هواية ونورتني يا أخو باشا جميل شكرا لاتصالك يا عيني.
3: ممنون
0: ما عليك منه نورتني يا هلا. حنروح بريك أحبابي، بريك الساعة 9 وراجعين نكمل بانجور للساعة 10.
4: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم. إنها التاسعة بتوقيت الرشيد أف أم.
5: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة، كلش سهلة. إعلن إعلن إعلن على الرشيد، على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
4: رجعنا لكم، رجعنا لكم الرشيد وياكم.

0: العاصمة بغداد تستمع لراديو الرشيد على الموجة 91.5 FM. راديو الرشيد 24 ساعة.
1: اليوم شنو مودك؟
2: بانجور.
1: سوينا الصبح حلو على مودك.
2: بانجور.
1: يومية على الهواء. آني وإنتو كلنا سوا.
2: بانجور.
1: على الرشيد أحلى هواء. اللمة تحلى سوا. من الأحد للخميس في بانجور. بالسبعة ونص الصباح.
3: بونجور، صباح النور. أهلا أهلا يا حبايب قلبي. نحيي أنا وياكم طبعا مستمعاتنا شموسة وميوسة من جسر الطابقين. جسر الشسمين، جسر الشمسين، جسر الميسين. نعود إلى اتصالاتكم لايف ويا اتصال. هلا والله.
4: صباح الخير أبنا.
3: صباح الورد والعنبر. هلا وكابتن مروان. أنت شلونك؟
4: الحمد لله والله.
3: أشو مو على بعضك أحسك. ها؟ خما مريض؟
4: لا والله الحمد لله.
3: الحمد لله. أهلا بمروان الجميل. ويا مروان، هل فقدت شيء وتفكر أن تعطيه؟
4: والله حتى تعرف فاقدين حياتنا، إحنا مثل عايشين بمقبرة أحياء.
3: ليش يعني؟
4: قبل السؤال.
3: أحيانا
4: عندنا بعض أصدقاء ملزومين على مسدس.
3: زين.
4: مسدس ممنوع مو؟
3: طبعا، يعني إن كان غير مرخص.
4: ليش يبيعونا علني؟
3: الآن الحكومة تتوجه لحصر السلاح بيد الدولة من جميع فئات الشعب العراقي.
4: وين؟
3: يعني قانون ثقيل تطبيق الصراحة، ويراد لمدة ويراد لإجراءات قوية وإلى آخره.
4: صحيح، الرياض لمدة، والرياض عندنا على أصدقاء محكومين على مسدس لحدث بالعفو ما طالعين.
3: طيب،
4: وحكومة هو يعرف يبيع فلان مكان يبيع مسدس علني. صح لو مو صح؟
3: صح.
4: زين، احنا ملزومين على شنو؟
3: مو هو
4: على المخدرات.
3: اي
4: صحيح، لو لا احنا ملزومين على المخدرات طبوبونا جوا حتى نتوب.
3: اي
4: صح لو مو صح؟
3: صحيح. اوكي،
4: لا عاد ليش يبيع المخدرات جوا؟
3: اي مو هذا، مو احنا نرجع نقول الا جزئية الفساد المستشري في كل مفاصل الدولة. بعض النفوس الضعيفة اللي استغلت وظائفها ومناصبها في المتاجرة بالمخدرات، المتاجرة بالسلاح، في قضايا الرشوة والابتزاز والتزوير وغيرها وغيرها، كلها موجودة يا أخوي. فمو بسهولة إحنا العراق، شوف أنت تعرف يعني، أنت مو كنت بالخارج وجيت هسة، العراق مر بمطبات ونكسات، حروب وإرهاب واقتصاد منهار وغيره وغيره. هاي شو تريد تطلع لك؟ هاي طلعت لك ناس مجرمين، طلعت لك ناس نفوسهم ضعيفة استغلوا. يعني أنت تعرف هاي فترة هسه، هاي الخلافات الأمريكية الإيرانية، أنت تعرف كم تاجر حرب طق طق طق، يعني أبو أسواق مثلاً، مثلاً فد واحد يشتغل بشغلة معينة تخص مصالح الناس. فأكو ناس للأسف تعتاش على الخطأ اللي موجود في مفاصل الدولة، يعني هي عيشتها، هو ماشي على قولة واحد يقول أنا عايش على الفساد، أنا ما عايش على الراتب. فإحنا شي رادنا، يرادنا أولا أن نكون حذرين من التعامل معهم، نكون حذرين وما ننجرف لأي سبب من الأسباب لو بيها موتنا. اثنين، نقوم بالتبليغ الفوري عن أي حالة نشتبه، مجرد أن نشتبه فيها نبلغ السلطات والجهات المختصة. ثلاثة وبعد، هم مش قد يردون يطولون، يعني هذول لازم ينتهون يا أخوي، لازم نقضي عليهم.
4: أبلغ بعد نفر ملزومين على مشاذرة.
3: طيب
4: على المشاذرة ملزومون يجي ينحكم 3 أشهر.
3: زين،
4: ما يعرفوا مخدرات شنو.
3: زين،
4: وجوا يتعلمون المخدرات يطلعون.
3: اي جوا، صح صح، هواية أمور تحت... اي هواية أمور الصراحة، والإعلام سلط الضوء عليها، تحدث داخل بعض السجون يعني من بعض النفوس الضعيفة، يعني هواية أمور ما يلبس عليها ثوب مثل ما يقولون. وعليه يا مروان، أنت أكو مثل يقول لك الشيء الذي لا تستطيع تغييره حاول التعايش معه. ما دامك تعرف هذا الشيء غلط لا تتقرب له لأي سبب من الأسباب.
4: خوش أبلغ، بس إحنا مريض.
3: أنت مريض؟
4: لا، إحنا كلنا جماعة مخدرات مرضى.
3: أي،
4: إحنا بينا شوف، بينا مخلص فنون، بينا مخلص طب، بينا مخلص قانون.
3: نعم ما شاء الله،
4: مو يعني
3: حرامات.
4: كلنا مو يباون علينا أولاد شوارع، مو إحنا مو أولاد شوارع،
3: حاشاك. لا
4: مو
3: أنت إنسان طبيعي، ممكن أن ملايين الناس تقع في خطأ، ولكن على قولة أهلنا بخت شهار وبخت ستار، يعني أكون
4: متورطين. تعرف شلون متورطين؟ يعني إحنا لو حكومتنا ما يطبوا بهاي الشغلة، إحنا ما نتورط بيه. إحنا تورطنا، أنا رياضي سنت.
3: نعم.
4: 8 سنوات بطل كركوك أنا.
3: بلي أعرف ما شاء الله.
4: 8 سنوات يعني عندي ميدالية بوزن المنتسب اللي لزمني.
3: يعني هو بالتالي دا يطبق قانون وأمر قضائي. شوف مروان، أنا أعرف حجم الألم اللي وقعت فيه، وهو أول شيء يقوله الإنسان أنه هذول الناس البرة اللي يبوقون ويقتلون ويأخذون رشاوي بالمليارات والفساد المستشري، جيتوا علي أني اللي مسوي كذا خطأ بس
4: مو بس على أني، على كل يعني أكو بينا.
3: أي،
4: ماكو إيش يما، ما لنزوم أبس يما 15 سنة محكوم. زين، إذا لو كاتل نفر إيش قد ينحكم؟
3: يعني حسب، أكو ظروف مشددة، أكو إذا قتل عمد، قتل خطأ،
4: قتل عمد مثلا 20 سنة ينحكم.
3: أي، ما عدنا عدام إحنا. أي
4: صح، لو مو صح؟
3: صح.
4: احنا قوم قاتلين اكو بينا محكومين 20 سنة.
3: مو هي اكو يعني
4: يفكر بالقرآن العظيم، اكو بشر وياي نفرات يقول له قاتل احسن هسه لو اطلع علي.
3: هي مو الحسرة انك ما اقترف الذنب اكبر، هي الحسرة المفروض تكون على انه اني اللي مع الاسف على هذا الشيء التافه اوقعت نفسي فيه فاستحقيت هذا الجزاء. هنا نفكر
4: علماء صحة.
3: مروان،
4: بالقرآن أبو شغلة،
3: مروان،
4: بالقرآن.
3: مروان عزيزي، أنت اسمعني زين، اسمعني، إحنا غلطنا لو ما غلطنا؟
4: غلطان، إحنا غلطان، بس خلص. مو غلطتنا يجي نخلص عمرنا بالسجن.
3: هذا قانون، هذا قانون.
4: قانون مو السجن، لا عندنا إفراد شرطي ولا عندنا بدل، لا لنا ولا فت شغلة. يعني تصور الزنا بالمحارم يطلع وإحنا ما نطلع؟
3: منو يطلع؟
4: الزينة بالمحارم يطلع
3: مع الأسف
4: إحنا ما نطلع.
3: تعتبر ذاك تعتبر حالة فردية، يعني حالة خاصة بالقانون، بس أنتم ممكن أن يستشري هذا
4: أصعب شغلة، أكو أصعب شغلة بالكرة الأرضية بالزينة المحارم. هذا يطلع
3: يعني نستعيذ بالله وهي كارثة يعني. بس يعني القانون ينظر إلى قضيتكم مادة 28 ينظر لها بأنه هي هذه ممكن أن تكون أذى جماعي، تسبب أذى جماعي، فاهمني؟
4: أبلا أكو شغلات بالسجن صاير، الطفل ما يعرف أبوه.
3: يعني إحنا إذا ردنا نتكلم بهذا الجانب فالمصايب هواية يعني أكثر ما بالشارع.
4: حكيت لك شغلة أنت يعني هم يجعلونا مجرم.
3: أي صح صح صح وما بيجي شيء أقول لك.
4: على الحكومة
3: إن شاء الله تطلع من السجن وتشوف أكو حكومة معدلة ومرتبة وتشتغل صح.
4: أكو اللزم 3 كيلوات بيدا، نفر اللزم 3 كيلوات بيدا. هسا تقول شلون طلع هذا؟ مو تعرف شلون يطلع اللزم بيدا 3 كيلوات؟ إذا دفع فلوس مثلا 10 شدات 20 شدة دفع، تعرف هاي المخدرات ماله شي يصير شلون يطلعوه؟ يخلون ملح بي أو غير شغلة بي أو مادة شاب يدزونه للفحص، ما يدزونه الكريستال للفحص.

0: اعرف اعرف يعني هم يوحون انه هو كان يحمل ملح مو يحمل مادة مخدرة، يعني بلاوي بلاوي بهذا الموضوع. مروان
1: هاي ثلاث كلمات اللغبقة، تعرف شو يسوون؟
0: ايه
1: مثلا اكو واحد زنقين،
0: شلون؟
1: اكو ولد حز زنقين، زنقين توم تسمونه زنقين،
0: ايه
1: يخل يروح بيدزوله واحد يخلونه ربع كيلو ببيته
0: حتى يبتزل،
1: او يدزوله من فوق الحائط على بيته ويكبسون هاي بيت، يطلعون هاي دواء هاي ربع كيلو اصطفح على ولد زنقين والحكم عليه.
0: ادري هو اللي تاجر بهذا الموضوع الخطر، يشمره بالحديقه لو على السطح.
1: لا مو هو يشمره،
0: اي
1: المنتسب الحكومه يدز له نفر.
0: ها مع الاسف يعني اكو بعض النفر الضال كما يقال، اللي نفوسهم ضعيفه بكل المؤسسات في كل مفاصل جوانب الحياه، ممكن انه تشترى ذممهم بهذا الموضوع، وان شاء الله الجهات المختصه اصلا متابعه لهذه لهؤلاء الافراد، وان شاء الله يتم تنظيف المؤسسات سيما الامنيه منها من هذا النموذج الحقيقه اللي يعني اتهم البريء وبرأ المجرم، وإن شاء الله الله يفرج عنك يا مروان. اصبر وتصبر يا عيني، اصبر ولا تقول هذا ليش ما يطلعوها عليك، انت خلص اللي عليك وتصرف بتصرف جميل مثل ما نعرفك، انت ابن حلال، أنا قلت لك بأول اتصال محترم، والبشر يخطأ معرض، كنا خطاؤون وخير الخطائين هم التوابون، فأنت أخطأت لسبب أو لآخر فما يخالف، عسى الله أن يجعل بعد هذا الأمر خيرا لك، وأصبر أصبر ما يخالف، عدي هاي الأيام شلون ما كان، ما عليك فلان يتعامل بالفساد فلان، ما عليك يجي يوم كل من ياخذ حقه واستحقاقه. فنورتني يا مروان،
1: تسلم وتحياتي للجميع.
0: يا طيب انت، الف تحيه لك كابتن مروان الملاكم الشجاع. وانا قلتها مره يعني وقايليها هوايه ناس، الناس ما يكفيها انه انت كل ايام الاسبوع على صواب، بس إذا خطأت في يوم من الأسبوع مثلا أي يوم أو أي ساعة ممكن أن يحكمون على عمرك كله أنك أنت إنسان خطأ. أما جعلوني مجرما، هذه القصة اللي أعتقد إحسان عبد القدوس واللي تناولتها الدراما المصرية، يعني خلوه يرفضه أبو الشغل، يرفضه أهل مرته، يرفضوه أهله، يرفضوه المجتمع، يرفضه ويريد يعيش، فجعلوه مجرما، اضطر أنه يكون مجرم حتى يعيش. طبعا هذا مو تبرير أنه الإنسان ييأس إلى هذا الحد، لكن اللي ما عنده عقل وما عنده دين وما عنده صبر، هذا شلون أجي أفهمه أنه أصبر صار لك يومين ما ماكل لفة، أصبر شلون أصبر؟ وهنا يجب تفعيل الدور الحكومي ودور المجتمع أيضا، لأنه مو بس هي الحكومة المسؤولة، أنا وأنت وهو وهي كنا مسؤولين عن الناس اللي انحرفت على الطريق.

0: ناخذ اتصالات اكثر ويعني من 20 دقيقه ويانا على الويتنج. ابو رضا نعيم المالكي بونجور.
1: صباح الانوار.
0: صباح الخير.
1: يجلس للصبر حدود.
0: المفروض. يا هلا يا عيني. نعتذر انه انت انتظرت هوايه بس لانه
1: والله انا دائما من اسمع مروان يعني انقهر عليه خطيه.
0: يا عيني
1: الله يفرجها علينا
0: يا ربي. امين
1: محمد وآل بيت محمد.
0: يا ربي امين يا رب.
1: والله يبعده عن رفقة السوء ان شاء الله ويرجع الله. ملاكم مو بس بطل كركوك ان شاء الله يرجع ملاكم بطل العراق
0: يا رب ان شاء الله.
1: العالم ان شاء الله.
0: ان شاء الله يا عيني. اي
1: والله ربي يحفظه ان شاء الله من كل مكروه. بس واحد يساوي يغلط ويتحمل نتيجة الغلط مالته.
0: أي.
1: غلط خطيه وبعد هو يعني صارت يعني غصبا عليه.
0: نعم. أبو رضا هل فاقد الشيء يعطيه أم لا يعطيه؟
1: والله نعطي.
0: تعطيه أنت؟
1: أيوة.
0: زين.
1: فقدت هواي هواي أشياء فقدتها بطفولتي. فأولادي ما حرمتهم من كل شيء. أحرم نفسي وأشتريهم.
0: زين يجوز مو الأولاد، الأولاد ممكن على سجيتنا بالسليقة يعني إحنا بالفطرة. انه تعطيهم لكن الناس
1: وين
0: اللي
1: كلها. وين وين الناس كلها يعني حتى وين الناس
0: طيب
1: يعني هيك طبع هيك يعني شلون قلبي شلون يعني
0: حنين
1: على لساني
0: حنين
1: حنين على قول احمى الله والدك حنين
0: والنعم منك ابو رضا
1: يعني. ما اقدر يعني شخص يخابرني او يتصل علي او كذا بس يعني والدتي يعني كانت هواي مقصره وياي
0: العدش
1: يعني امي
0: أي.
1: امي مقصره بكل شيء يعني صراحه يعني كان صار ما ويانا
0: صدق
1: يعني حس اي والله العظيم انا قلت لك اياها امي يعني كانت كلش صارمه
0: لا المفروض يعني هي بير العطاء يعني والحنان
1: اي بالفلوس يعني حصل نطلب لنا في الشغله كذا ما عندنا منين ما اعرف شنو بس يعني هذا الشيء ما اخذته من عتانا لا هسا انا اولادي حتى لو ما عندي يطلبون حتى هي زوجتي قالت لي انت جاني اشوفك يعني قلت الان انت رجلي رجلي انت ايدك بس اشوفك لابس ملابس حلوه انت ليش ما تشتري روحك؟ قلت لها ما اهم شيء اولادي يلبسون يكشخون قالت لي مو انا مرتك انا اريد اشوف انك حلو كشاخ
0: يا عيني قلت
1: لها ما ذاك اليوم طلعنا والله طلعنا للاسواق قلت لها هاي قمصان اشتري قلت لها ما اشتري يعني شوف الابراهيم الرضا اذا يعجبهم في الشيء قالت لي عتهم جهالك عتهم جاي عتهم اشكال والوان لا ما اريد قوه على قولتنا وبالدفرات وبالشارق يا دوب اخذت لي قميص اي والله العظيم
0: بس
1: ما اقدر يعني
0: لازم.
1: يعني ما اريد اقصر على اولادي طبعي هيك يعني شردوا من عندي اولادي او اصدقائي خابروني كذا اساعد
0: بس يقولون
1: يعني أقصر على نفسي
0: يقولون يعني في الفتره السوريه كنت تكشخ وتبدل ومهتم بنفسك
1: وقال على الكاميرا ابو لا ذاك الوقت صحيح ما كانت عندي اولاد يعني صراحه يعني يعني هم يعني مو ما قلتش البس لا البس وكذا على حسب الاصول بس هسه من تزوجت يعني بنت ابن خاله قارب اقربانة يعني ما قصرت عن اولادي صراحه وما قصر يعني ما قلتش يعني مو ما اشتري لنفسي اشتري بس ازي الشيء لا اجور على نفسي في سبيل عائلتي
0: يعني احنا حكينا في يوم ما بالبرنامج انه خصوصا الرجال يحرم نفسه من انه يشتري له قميص او تي شيرت او فشي بسيط يقول لا للبيت اولى فهذا قمه الخطا اصلا هذا الشيء تعرف طاقيا يسد رزقك انت اشتري لنفسك دلل نفسك افتح طاقتك هذه حتى تاتيك الارزاق تباعا باذنه تعالى
1: ونعم بالله
0: ينطيك العافية ويحفظك لبيتك
1: أبو طبع ما يغير طبعة
0: أي لا لازم
1: هاي مشكلتي
0: لازم لنفسك أو لبدنك عليك حق فأعطي حق نفسك
1: أكيد طبعا يعني
0: نعم.
1: يعني أكيد 100% يعني بس قلت لك يعني أكو تجي ظروف يعني يعني شون لازم أجير على نفسي في سبيل أولادي يكون مرتاحين
0: صح
1: أكلهم
0: صح
1: شربهم
0: أغلب الأباء العراقيين هيك يعني
1: أي
0: يعني خلاصة القاعدة عندك أنه فاقد الشيء يعطيه بي يعني بكثرة بوفرة
1: بكثرة أي بوفرة.
0: الله يرزقك الله يرزقك، نورتني يا غالي.
1: جميع إن شاء الله، ربي يحفظك يا علوة ويحفظ الساد وسام ويحفظ قناة الرشيد ويحفظ أهل العراق ويحفظ جسر الطابقين.
0: آمين آمين. أحلى دعوة هاي. نورتني يا عيني، نورتني، شكرا جزيلا. هلا بالطيب، باي باي باي باي. يلا let's go.

أهلا وسهلا بكم في توقعات الفال والأحوال لهذا اليوم الأربعاء 6 مايو أيار 2026، والبداية طبعا من برج الحمل. برج الحمل يدفعك اليوم إلى الرغبة في كسر الروتين وإجراء تغييرات إيجابية. عاطفياً تسود أجواء دافئة مع شريك، بينما ينصح مهنياً بتأجيل القرارات المالية المهمة. صحياً يساعدك الاعتدال في المنبهات مثل القهوة وشرب الماء وممارسة بعض التمارين الخفيفة على تعزيز توازنك.

إلى برج الثور، تشعر بطاقة تدعمك لإنجاز مهامك بثبات. على الصعيد العاطفي، هناك فرصة لإعادة التفاهم مع الشريك. مهنياً قد تواجه بعض الإحساس بعدم التقدير، لكن دعم المحيط يا ثور يساعدك على الاستمرار. صحياً، انتبه لبعض الإشارات الجسدية ولا تتجاهل التعب.

برج الجوزاء الصبر مطلوب لتحقيق نتائج أفضل، وعاطفياً تميل إلى تعزيز الروابط العائلية والاجتماعية، داحبهم هالأيام. بينما تفكر مهنياً بخطوات جديدة. صحياً، الالتزام بنظام غذائي متوازن ضروري جداً للحفاظ على نشاطك. إلى برج السرطان، تحتاج إلى الالتزام بمسؤولياتك دون تقصير. عاطفياً من المهم الوضوح في العلاقة ووضع حدود صحية. مهنياً، احرص على دقة كلامك لتجنب سوء الفهم. وصحياً، حاول وضع خطة تدريجية لتحسين نمط حياتك. برج الأسد تمر بمرحلة متقلبة لكنها تميل للاستقرار تدريجيا. عاطفيا قد تقترب أكثر من الشريك، ومهنيا تجاهل الضغوط وركز على أهدافك. صحيا يساعدك التأمل على تخفيف التوتر.

0: برج العذراء تحقق تقدما في العمل والمال، لكن دون إهمال الحياة الشخصية. وعاطفيا قد يظهر اهتمام جديد، إلا أنك تميل للحذر. مهنيا قد تنخرط في أعمال تتطلب وقتا وجهدا إضافيا. وصحيا حالتك مستقرة، لكنك بحاجة للهدوء النفسي. إلى برج الميزان. بونجور يا ميزان، تميل إلى خلق أجواء هادئة من حولك. عاطفيا قد تعيد تقييم علاقة مرهقة. ومهنيا تجنب التهرب من المسؤوليات. وصحيا توازن النفس ينعكس مباشرة على وجهك وصحتك. برج العقرب، تحتاج لاختيار علاقاتك بعناية. عاطفيا لا تتسرع في الأحكام. ومهنيا تبدأ نتائج جهودك بالظهور. صحيا قد تشعر بانخفاض طفيف في الطاقة صباحا، لكنك ستستعيد النشاط في المساء. برج القوس، تفتح أمامك فرص مهنية تمنحك حرية أكبر في العمل. عاطفيا قد يقل وقتك مع الشريك بسبب الانشغال اليومي. مهنيا تتضح قرارات كنت مترددا بشأنها. وصحيا تشعر بتحسن تدريجي. أهلا مواليد الجدي، تزداد فرصك الاجتماعية والمهنية. عاطفيا قد تنجح في إصلاح علاقة قديمة. ومهنيا تتجه نحو شراكات مهمة. صحيا انتبه لنظامك الغذائي. برج الدلو، تتعامل مع قضايا عائلية بهدوء. وعاطفيا قد تظهر مشاعر قديمة أو تدخلات خارجية، الله أعلم. مهنيا تفتح أمامك لقاءات جديدة وفرص مهمة، انتبه لها فرصة فرصة. وصحيا احرص على صحة جهازك الهضمي ولا تتناول أي شيء أمامك. بونجور، أحلى بونجور لأزادنا ملك برج الحوت. صباح الورد.
1: صباح الخير والعافية علي شفتي العزيزة، وصباح الخير على الأخ ماجد وعلى كل المستمعين.
0: صباح الفل والأنس والجمال، ومرحبا بملك برج الحوت. برج إيفل. يا هلا يا عيني.
1: الله يسلمك شوفتي الغالية. بس والله ما أدري شو اتصلت هواي، ما أدري يمكن كان اتصالات قبلي، بس مدى يطلع عندي بأنه مشغول أو هذا.
0: برجك يقول تظهر فرص مهنية تحتاج لقرار حاسم يا برج الحوت. وعاطفيا يحتاج الشريك لدعمك. مهنيا التردد قد يؤثر على صورتك. وصحيا هذا وقت مناسب للبدء بتحسين نمط حياتك. قل لي انت منتظر شغل؟ اكو شغلة عندك قرار تريد تتخذه؟ ازادنا.
1: الو اختي تسمعيني؟
0: هسه اسمعك واضح.
1: اي اقول لك لا، ماكو اي شغل بالنسبه لي، يا شغل باي ماكو، وثاني شيء ما عندي اي قرار حاليا والله.
0: زين. صحتك شلونها؟ نمط حياتك، غذائك تمام؟
1: والله الحمد لله تمام 100% بفضل الله سبحانه وتعالى.
0: شنو فقدت وبدها تنطي بصوره وفيره؟
1: فقدت الحنان، حنان الابوه. اي لأن يعني عمري سنة وأبويا استشهد.
0: يا عمري رحمة الله عليه.
1: الله يسلم ووالديك الرحمة. فيعني هذه العوض تعوض بأولادي الاثنين، بحيث الحرمان اللي عشته أني وبكت. تدرين إحنا جينا ما شاء الله، شطبنا من حرب وطلعنا من حرب ودخلنا بحرب.
0: يعني سلسلة الحروب هواية مرت علينا صح؟
1: احنا وعينا بالثمانينات اختي العزيزة.
0: اي
1: احنا وعينا الحرب الإيرانية انتهت وبعدين دخلنا بمشاكل الكويت مدري وين مدري. فالمهم يعني على حصار على أزمات كثيرة. فاللي انحرمنا احنا من عنده هسه بجهد الأمكان يعني واللي أقدر عليه وزيادة عن طاقتي بأنه ما أحرم هذول الأولاد الاثنين من هذول. يعني احنا قبل كنا نشوف ذي البايسكل إذا كان أحد صاعدت كانت تطلع أرواحنا عليه ما نقدر نشتري.
0: أي
1: هسه مو يطلب بايسكل سيطلب موبايل تجيب الاثنين. أقول أنا اللي انحرمت من عنده ما أخليه هو ينحرم من عنده أبد. بس بحدود الأمور الصح أختي العزيزة.
0: تمام.
1: يعني مو كل شيء قال أقول له صار وتدلل.
0: زين حلو. يعني أنت عندك كنترول على هاي الميزة.
1: الحمد لله.
0: طيب
1: والبارد ضحكت البارحة أول بارحة أول ما وصلنا باريس الصبح قالوا بونجور. أنا قلت لهم بونجور 1-0. قال نو نو بونجور. قلت أي بونجور
0: اي حقهم يعني ترايح يومهم اهل البونجور تقولهم بونجور
1: ونو شو انا اقول لهم بونجور
0: بونجور
1: اي اي بونجور. قلت يا عمي بونجور يا بونجور. ويمكن البارحه انا وصلت قبل اختي العزيزه طلعت يعني
0: بالزحام كان
1: بالعشرة اي فهمت مره
0: اي عموما
1: بالعشرة وثلث منك طلعت بالدعش وربع وصلت ألمانيا.
0: ها كلش زين كلش زين. كنا نفكر البارحة إنه أنت شنو عادي تروح ألمانيا تعبر شارع هي شنو؟
1: هي عادي أختي العزيزة. يمكن قبلش وصلت البيت إذا طلعتي مثلاً أنا قبلش واصل البيت.
0: بلي.
1: بالازدحامات اللي موجودة. فما إن أنا بعد الأمر عادي أختي العزيزة لأن ماكو تشيك والسوالف هاي. تطلعين عندك بوابة مثل حالش حال بأنه صاعدة باصط من تحت إلى مكان.
0: حلو. الله يسعدك وحمد الله على سلامتك. آمين يا رب العالمين. الأخ الغالي أزادنا
1: وللغالي وسام ماجد وكل المستمعين ونهاركم زي العسل يا رب
0: إن شاء الله زي الفل كل نهاراتك ونورتني أزادنا الغالي. شكرا أخويا. هو العراق حنين وين ما يكون وش ما يمر عليه العراقي والعراقية. يعني هذه سمة الحنية أنه هو يعطي وكريم، كريم بفلوسه وكريم بمشاعره. كذب؟ بس إحنا؟ بس برج الدلو.

0: علي العبيدي من سلطنة عمان. صباح الخير أستاذة، مو كل فاقد ما يعطي، مرات الفاقد هو أكثر واحد يعرف إش قد الشي يوجع. بنفس الوقت تقديره للنعمة يكون أعمق وأنضج. حكمة الله أو الخالق جل وعلا. أحسنت وبوركت إلى لومي. صباح التفاؤل والحب والفرح على الناس الحلوة. أحلى بان وسام ماجد. يمنح الحرمان كرم لا يملكه مكتفين. إحنا دا نتصل على الخط، ما تردون على الواتساب تجاوبون ليش؟ إحنا دا نجاوب الناس اللي خارج العراق حبيبتي فقط على الواتساب. أوكي؟ أزاد أبو جعفر الآن مشاركنا بفويس.
1: صباح الخير ستي الغالية، صباح الخير سيد المخرج، صباح الخير على الجميع، ربي يحفظكم. حبيت أسلم عليكم وصباح عليكم، الله يحفظكم جاه محمد وآل محمد.
0: يا مية هلا بالطيب ونورت. سيد علي بعثنا، علي من السويد أعتقد بعثنا فويس. صباح الخير عليكم جميعا، كادر إذاعتكم الموقر وإلى المستمعين إن شاء الله. وفويس أكو
2: صباح الخير علوية، تحياتي إليك والمخرج المحترم وإذاعتكم الموقرة عيني ست بان المحترمة علويتنا الذهب. آسف غلطت. هسه حاليا الرافعات أغلبيتها باتري، والشغلات اللي تصير ضمن الاتحاد الأوروبي كلها على الباتري، بعد ماكو محركات وصالنصة وما أدري شلون. نعم. قليلات جدا جدا جدا.
0: ولذلك هي الرافعة صامد لأنه على الباتري على الطاقة يعني تشتغل. شنو أستاذ؟ يعني هذا الموضوع نعيم المفروض يجاوبنا عليه، صح؟ أنتوا على الباتري هاي الرافعة دا تشتغل؟ المهم شكرا سيد علي على التوضيح. صباح النور والعسل من بابل، شكرا يا عيني. صدام الزبيدي صبحك الله بالخير والعافية، ومسج صباح الخير بان، صباح الخير على الكادر، صباح الخير على المستمعين. من منو؟ من ساهر الخفاجي، يا هلا. صباح الورد. أبو علي بعثنا فويس. أبو علي بعثنا فويس.
3: صباح الخير على عائلتنا الثانية الصباحية، العائلة الصباحية، برنامج بونجور، المبدعين المبدعين ما شاء الله عليكم. طبعا محبة الناس كنز،
0: الحمد لله،
3: وانت عندكم هذا الكنز، الله يديم عليكم. على هذا الموضوع الحلو مال اليوم، فاقد الشيء يعطيه او لا يعطيه. شوفي في يوم من الايام ستبان ولو طويل عليك، والدي، قصة قديمة هاي، والدي الله يرحمه ويرحم والديكم
0: الله يرحمه،
3: كان عنده نص دينار. والدتي قالت له مشتهين بانية اليوم، جيب لنا بانية. فجت جارتنا طلبت من عندهم، يعني طلبت من والدي الفلوس. ابويا ما عنده بس هذا النص دينار، كان بوقتها سولفون لي هاي السالفه. فشال النص دينار وطاج جارتنا. جت الحجيه قالت له يا بس سويت انت، احنا ما عندنا بس هذا النص دينار، شلون؟ قال لها الله موجود، انا راح اطلع على باب الله
0: ونعمه بالله
3: ونشوف شلون تهم.
0: نعم
3: والله. طلع الحجيه مشى بالشارع وربك يدعب الا خمس دنانير قدامه،
0: سبحان الله.
3: رجع للحجيه كيلو لحام كيلو باميه، ذاك الوقت كان كل شيء رخيص،
0: صح.
3: فالحجيه تعجبت قال لها هي جويك السالفه يابا، طينا نص الله طانا اضعاف. فهي
0: الله اكبر
3: مربط السالفه، ربك يضاعف لمن يشاء.
0: الله يرزقك
3: جميعا. جدا أشكركم وأسف على طالب.
0: نورت وشرفت أبو علي العزيز، شكرا لذكرك لهذه الحادثة. وبالفعل يعني سبحان الله رب العالمين أحيانا يعوضك بشيء أضعاف ما ضحيت بي، أضعاف ما فقدت أو ضحيت بي. تحياتي لك أبو علي، ويجعلكم خير خلف لخير سلف يا عيني. شهد من الأردن، بانجور حبيبتي ست بان العسل، إجابتي وعن قناعتي فقد الشيء لا يعطيه، يسعد صباحك وكل أوقاتك، ولو أعطاه راح يكون مجاملة للمقابل وليس عن قناعة. أوكي حبيبة قلبي. أحمد يقول أنت لا تعرف معنى أن تتحول، ردود فعل الشخص من ثورة إلى هزة رأس فقط. أين أولئك الذين كانوا يمرون كالنور؟ أم أن الاهتمام عندكم موسم يأتي ثم يهاجر بلا وداع؟ يسعد صباحك، صباحك سعيد ونورت وصح لسانك. علي القيسي منور أبو حسوني.
4: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، صباح الخير علينا وعليكم وعلى إذاعتنا الكريمة رشيد FM. والله يا ستبان الباحة ليلة حزينة على علي القيسي
0: يا
4: وعلى مشجعين نادي الطلبة بعد الهزيمة أمام الزوراء. هزيمة قاسية والله، رجعنا من الملعب والله والله تمرضنا، الله شاهد. إيش يجي نادي الطلبة والله دمرتونا الدمر، الله شاهد عليه. 23 سنة كل شموة الصائش السوى، احنا نحب هذا النادي ونحب هذا الشعار، للموت نبقى يا الطلبة. معاكم أخوكم عاشق رشيد علي القيسي.
0: أبو حسوني عوف الطوبة هلكت صحتك، أخذت عافيتك الطوبة من ريال مدريد النادي الطلبة، وأنا يهمني أشجعهم وياك يعني. فإحنا لو ما عدنا حظ، لو عدنا سوء اختيار، ما نختار أشياء حلوة، ما نختار أشياء يعني. علاء عادل مرحبا ستفان، تحياتي لحضرتك وللمخرج، هلا بالطيب. أبو مصطفى يقول صباح السعادة لقلبك ستفان الوردة، صباح الخيرات والمسرات للمخرج الراقي والمستمعين الغوالي. قول الإمام علي عليه السلام للتحمل هم المستقبل، لأنه شو بسرعة أستاذ. تحياتي لك يا عيني، وصدق أمير المؤمنين. أبو فرح يقول صباح الخير صباح العافية على الستبان الأخت الغالية وأحلى وأجمل إذاعة الرشيد والمخرج المتألق وسام وكافة المستمعين، والأجواء ممتعة اليوم بوجودك يا أبو فرح الغالي. لومي تقول هو دا أتصل على الخط العادي، والله حبيبتي ما أخافش أنت أقرأ أبراج. تحياتي إليك يا قلبي. أم علي تقول صباح الخير ستبان عليك وعلى كل كادر راديو الرشيد، وعلى عيونك الحلوين يا حبيبتي نورتيني. الله. أستاذ عبد الله أبو أيهم، يا صباح الخير والعافية على كل متابعين، ويا محلى الصبح من يبدي ويا بانجور بصوت بان الموسوي اللي يبعث الأمل. إن شاء الله يومكم مليان أخبار حلوة وراحة بال. عبد الله أبو أيهم والنعم يا ربي آمين، وإلك أكثر أكثر أكثر أكثر. أم علي تقول أريد أناشد من خلالكم وصلوا صوتنا، إحنا أهالي منطقة أبو غريب منطقة الحمدانية، صار 5 أيام ما عدنا ماء، الإسالة والمضخة عاطلة. يعني هاي تابعة إلى دائرة الموارد المائية الموضوع، لو منو ماء الإسالة؟ أي يا دائرة أبو غريب، دائرة أبو غريب لماء الإسالة أكو عطل غير يصلحوا؟ هسا إحنا ما نعرف يا هم، هم كلهم دائرة اللالالالالا مديرية اللالالالالا شو كلها رتب ما شاء الله، مع اعتزازنا واكبارنا للرتب الضباط والمحترمين منهم يعني، بس تشوف كل يافطة شكبرها وكل اسم شكبرها والقبض شنو علي من ذولا ديدامون يعني. هسه هاي السالفة يمن تابع الأمانة بغداد يعني. يا أمانة بغداد صبحكم الله بالخير، إن شاء الله طيبين. أكو مضخة مال مي مال منطقة الحمدانية، صار 5 أيام العالم ما عندهم مي إسالة. مي إسالة يعني يتحممون بيه، يطبخون منه، احتمال أكو عوائل تشرب منه يعني. مي مي مي، إن وجد الماء وجدت الحياة. ماكو مي ماكو حياة، 5 أيام ما عندهم. فأمانة بغداد المحترمة يرجى متابعة هذا الموضوع، ويعني خليناكم بالصورة، وأنا أعرف أنتم تتابعونا ولكم كل الاحترام، وإن شاء الله يتم العمل اليوم عن على هذا الموضوع ويتم إصلاح الخلل. مضخة عطلت صلحوها وانتهى كأس العالم، إلا تبيتون الموضوع خلي ناخذ خيره. خلي ناخذ اول شيء صفنون، ثاني يوم ينسون، ثالث يوم يذكروهم يرجعون يصفنون، رابع يوم يقولون خلي ناخذ خيره. عاد الخيره يوميه يعيدوها، تطلع محيره، اشتغل لو ما اشتغل. يجي واحد متملق يقول لي أبدا علي من مشتغل ورايح، وهاي علي من هسه شنو مصايرين من لندن جايين؟ طول عمركم دمركم هدام وما أدري شنو، هسه تردون مي سالح؟ يا أبدا عوفهم. تخيلوا بهذا المنطق حكمنا وأديرت شؤوننا، كتب علينا أنه إحنا ما نستحق. ليش؟ لأنه تم حكمنا في فترة من الفترات القاسية على الشعب من قبل دكتاتور أولاه الله ما تولى وأخذ استحقاقه ودمر. هي هاي كلها مخلفات ذاك فيجي هسه هذا اللي تولى الموضوع، اللي يعرف الله، اللي يصلي هسه، اللي يعرف الله، اللي جاي هو بصوت المظلومين، يقول لك دي الله هسه تدور مني دلالة، مو ذاك لعب بيكم لعب زين. انا لا امي مدللتني ولا ابوي دللني، انا شو وقت من يدللني؟ والله لا قبل تمام ولا هسه تمام ولا بيكم شوفة للمستقبل انه حيكون تمام. اين يولي الواحد؟ عمي سفرونا خلي نروح. خلي نسمع نعيم، هو عنده رأي، فنروح ورا نعيم لألمانيا. نعيم ألمانيا ما تحتاج ناس،
5: راح تشتغل على الغاز وما تشتغل على الباتري يعني، وهذا صوت المحرك، واحد يزيد فيها هذا صوت المحرك.
0: ماكو صوت محرك لو
5: فيها غاز وبيها نظام يسمونه الاد بلو.
0: اوكي،
5: اللي هذا ينضاف وياه على مود الانبعاثات الغاز. هذا صوت المحرك ودك لك اياه، مو على الباتري. احنا ما عندنا على الباتري شركتنا، الرافعات اللي عندنا كلها ينشغل على الغاز.
0: احنا بوقتها حكينا عن العزل ابو رضا، انه شوف شلون يعني مستوى يعني رافعه، فهاي مركبات ثقيله، فكنا نتوقع منها انه شخصيتها فارضتها، وانه اكو فد دوشه مثلا صوهبه المحرك رافعه يا ناس، طلعت رافعه بتأواد وترمايه. أهيد الرافعة ولا بلاش؟ فإحنا حكينا على مسألة العزل يعني، تمام. حيدر من البصرة نسمع الفويز اللي بعث إنه.
6: صباح الخير والعافية والورد على إذاعة الرشيد من بغداد، تحيات للمخرج الطيب، تحيات للرقي زدبان الموسوي، ألف تحية لك حلويات الطيبة، دائما نسعد النبايات الصباحية.
0: يا عيوني أنت يا غالي، صبحك الله بالخير وبالعافية ونورت الدنيا وميت هلا ميت هلا. نختم معاكم بتعليقات الفيسبوك واللايف الخاص ببنجور في صفحة إذاعة الرشيد. تكليف الصلاة المروان قول بالتسعين، يعني كلامه صح جان. مصطفى سيدو شكرا للورد. حسين الشيباني يقول أنا المفطوم بسموم العرابيد يعلمني الغشيم على الحياية، مرات تشلبه ناس عن ناس أهم شي عدهم يصعدون باية، وعدهم عادي كلش من يطيحون لأن طاحوا بما فيه الكفاية. الله الله، صباحكم بان وصوتها يسعدنا صباح عيونك ويديم صوتك الجميل يا أبو علي. رياض الجعفري صباح الفل والياسمين على عيون ستبان والكادر، ربي يحفظكم ويرعاكم، تحياتي للجميع حياك الله. حسين يقول علاوي أني لو منك أظل عريال وموسم صفري ولا أشجع الطلبة.
7: لا مو تحجي على الطلبة، حتى لحقتنا حتى على الطلبة تحجي،
0: عفوهم بحالهم. الغالي أبو نويرة العقيلي سعد صباح الخير والعافية والسرور، وتحياتي إلى أم الدكتور أمير ستبان والمخرج والكادر وكل المستمعين. حسين الشيباني أبو قاسم صباح الخير والعافية والسرور على عيونك يا الغالي، يسعد صباحك ومنور الدنيا، أخونا الأصيل والوفي والطيب. على الواتساب بسرعة سيف الراشد يقول صباح الخير ستبان الغالية بنت الغالي، مشتاقين تشتاق لك الجنة بعد عمر طويل، وأشرقت وأنورت وأبرقت وأرعدت وأمطرت، هلا بهالطلة يا طيب، وألف حمد لله على سلامتك أنت وكل الناس اللي ينورونا ويشرفونا في بنجور. لهنا انتهى المشوار، باشر وبعد باشر أحلى بإذنه تعالى، فقط صفوا النية وتوكلوا على الله وكل شيء يترتب مثل ما يريد الكريم ومثل ما يلائمك أنت. ذكروا هاي النقطة كلش زين. خلاص توكلوا وخلصوا أعمالكم اليوم، وأني أيضا أتوكل على الله. نلتقي باكر، ذكروا حبي وتحياتي لكم في الميكروفون بان الموسوي، وتحيات رائعة من الرائع وسام ماجد في المكسر هنا الرشيد FM.

انا ممكن ازعلك بس مش هزعلك، وممكن افرحك بس مش هفرحك.

0: شويه وراجعين، خليكم متواصلين. شويه وراجعين، الرشيد وياكم.
1: انها العاشره بتوقيت الرشيد اف ام.
2: تريد اعلان مفيد ويوصل اكيد؟ يوصل اكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهله. كلش سهله. اعلن اعلن اعلن على الرشيد. على الرشيد. للاعلان على اذاعه الرشيد وقناه الرشيد الفضائيه اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم. يوم طويل بزحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق.
3: اصحب سيارتك وتوكل يلا، هذا الحج الزايد عوفه.
0: أما الحج الزايد يراد يسولف ويا أحد.
4: ساعدوني.
0: البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقية ومواضيع جدلية.
5: المواضيع الجدلية والناس الحقيقية من الأحد للخميس ساعة 3 الظهر وياي أنا سلطان. برنامج على الطريق انتظركم. ويا ويل اللي تأخر.
6: أنت الكبير
7: يا بعد روح.
6: وهنيان نبيك.
7: الله يحفظك.
6: نتمشي ويانا.

0: الصوت اللي تحبه،
1: الصوت اللي تحبه
0: صار أقرب،
1: صار أقرب.
0: إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM. إذاعة الرشيد،
2: راديو الرشيد أينما تذهب.

الرشيد اف ام 91.5 91.5. شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم. إنها 11 بتوقيت الرشيد اف ام.

موجز الأنباء من رشيد أفهم، أهلا بكم. الزيدي ووزير الحرب الأمريكي يؤكدان أهمية العمل على إعادة تفعيل التدريب لتعزيز قدرة القوات العراقية. الزيدي يؤكد للرئيس الإيراني موقف العراق الداعم للمسار الدبلوماسي واعتماد الحوار لحل النزاعات. نيجيرفان بارزاني: أكدنا لرئيس الوزراء المكلف دعمنا للعمل المشترك في نقل العراق لمرحلة جديدة. الكهرباء تنفي استحصال 10,000 دينار إضافية على ورقة جباية الأجور. أمين بغداد يفتتح معمل تدوير الإطارات المستهلكة. مجلس بغداد يعلن إصدار الأوامر الإدارية الخاصة بتعيين مختاري المحلات السكنية والقرى. الأمن الوطني يضبط قطع أثرية مخبأة في مقارع مهجورة بين البصرة وذقار. عرقشي: في ظل الظروف الراهنة تعاوننا مع الصين سيكون أقوى. ترامب يعلن تعليق عملية مشروع الحرية في مضيق هرمز. إكسيوس: ترامب قد يأمر باستئناف الهجمات ضد إيران هذا الأسبوع. طقس العراق: غبار وارتفاع بدرجات الحرارة خلال الأيام المقبلة. والله أعلم. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا الإلكتروني الرشيدميديا.com وعلى صفحتنا بالفيسبوك راديو الرشيد من بغداد. شكرا المتابعة، في أمان الله.

0: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد. والربح يتضاعف والخير يزيد. كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية. اتصل على الرقم 07805-500-600 أو على البريد الإلكتروني info@alwaseetmedia.com.
1: رجعنا لكم. رجعنا لكم الرشيد وياكم. كل واحد بينا مرات يخطي ومرات يصيب، وبوسط زحمة الحياة نحتاج اللي يقدر يخلي إيده على هذا الجرح.
2: هذا مصير لتيارة يبقى على سوالفوي ويبطله.
1: كل مستمع يخابرنا عنده قصة بحياته، بيهم وشايل هموم الدنيا على ظهره، وبيهم الفرحان بهاي الحياة.
3: أنت تعرف أني كم موتة أموت كل يوم بين ما تروح وترجع.
1: راح نسولف ونحكي بأغلب حالات المجتمع.
4: أنا نوبات أقول له بطل مخلف عقارب ولا مخلف ذول التسويلين.
1: نصف القمر معي أنا مهيم الأبيض، والمخرج عمر ثائر، من السبت إلى الأربعاء الساعة 11 مساء على الرشيد أف أم.
5: عم تسمعوا الرشيد أف أم.

0: الصوت اللي تحبه صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM. إذاعة الرشيد
1: FM المود مودك.

0: شويه وراجعين، خليكم متواصلين. شويه وراجعين، الرشيد وياكم.
1: انها الثاني عشر بتوقيت الرشيد اف ام. نشرة الأخبار من الرشيد اف ام.

إلى نشرة إخبارية من الرشيدة، فنبدأها بأهم العناوين. الزيدي ووزير الحرب الأمريكي يؤكدان أهمية العمل على إعادة تفعيل التدريب لتعزيز قدرة القوات العراقية. نيجيربان بارزاني أكدنا لرئيس الوزراء المكلف دعمنا للعمل المشترك في نقل العراق لمرحلة جديدة. وزير الخارجية الإيراني في ظل الظروف الراهنة تعاوننا مع الصين سيكون أقوى. ذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان أن رئيس الوزراء المكلف علي فالح الزيدي تلقى اتصالا هاتفيا من وزير الحرب الأمريكي أنه في بمناسبة تكليفه لتشكيل الحكومة الجديدة، وجرى خلال الاتصال بحسب البيان بحث العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات لا سيما الخاصة بالتعاون الأمني طبقا لما تضمنته اتفاقية الإطار الاستراتيجية بين العراق والولايات المتحدة. وألفت البيان إلى أن الاتصال أكد خصوصية العلاقة بين البلدين وأهمية العمل على إعادة تفعيلها في جانب التدريب من أجل تعزيز قدرة القوات المسلحة العراقية ورفع مستوى كفاءتها. في سياق متصل تلقى رئيس الوزراء المكلف علي فالح الزيدي اتصالا هاتفيا من رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية مسعود بازوكيان أهنأه فيه بمناسبة تكليفه رسميا لتشكيل الحكومة الجديدة. وأشار الزيدي خلال الاتصال إلى موقف العراق الداعم للمسار الدبلوماسي واعتماد الحوار لحل النزاعات واحتواء الأزمات، مؤكدا قدرة العراق على المساهمة في لعب دور الوساطة بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية والولايات المتحدة الأمريكية. قال رئيس إقليم كردستان نيجيربان بارزاني في بيان أنهينا زيارة مثمرة وناجحة للعاصمة بغداد والتقينا بكافة التحالفات والشخصيات الوطنية والشركاء فيها، وأضاف ناقشنا مع الشركاء تشكيل الحكومة العراقية الجديدة، مؤكدا لرئيس الوزراء المكلف دعمنا الكامل للعمل المشترك في نقل العراق وشعبه لمرحلة جديدة من الاستقرار والتنمية والتطور. ذكر بيان لوزارة الكهرباء أنها تنفي بصورة قاطعة ما تم تداوله عبر بعض المنصات الخبرية ووكالات الأنباء بشأن فرض واستحصال مبلغ إضافي قدره 10,000 دينار كرسوم تضاف على ورقة جباية أجور الكهرباء، مؤكدا أن هذه المزاعم مختلقة وكاذبة وغير صحيحة وليس للوزارة أي تخطيط ولا نية لفرضها على المستهلكين. أخيرا صرح وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي خلال لقائه مع نظيره الصيني بأن طهران تثمن موقف الصين الحازم لا سيما إدانتها للحرب الأخيرة التي شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل على بلاده، وأضاف أن الصين تعد صديقا حميما لإيران، مؤكدا أن التعاون بين البلدين سيزداد قوة في ظل الظروف الراهنة. ووصف عرقجي الحرب التي شنت على بلاده بأنها عدوان سافر وانتهاك صارخ للقانون الدولي. ختام هذه النشرة هذا تذكير بأبرز ما جاء فيها من عناوين. الزيدي ووزير الحرب الأمريكي يؤكدان أهمية العمل على إعادة تفعيل التدريب لتعزيز قدرة القوات العراقية. نيجيربان بارزاني أكدنا لرئيس الوزراء المكلف دعمنا للعمل المشترك في نقل العراق لمرحلة جديدة. وزير الخارجية الإيراني في ظل الظروف الراهنة تعاوننا مع الصين سيكون أقوى. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا الإلكتروني الرشيدميديا.com أو على صفحتنا في الفيسبوك راديو الرشيد من بغداد. شكرا للمتابعة، ألتقيكم على رأس الساعة بإذنه تعالى.

0: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد. والربح يتضاعف والخير يزيد. كلش سهلة. كلش سهلة. إعلن. إعلن. إعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية. اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
1: رجعنا لكم. الرشيد وياكم.
0: اليوم شنو مودك؟ بانجور. سوينا الصبح حلو على مودك. بانجور. يومية على الهواء. أني وإنتو كلنا سوا. بانجور. على الرشيد أحلى هواء. اللمة تحلى سوا. من الأحد للخميس في بانجور. بالسبعة ونص الصباح.
2: موسيقى وأكثر. الرشيد أف أم. الرشيد أف أم.

0: يوم طويل بازدحام وبي معاملات وبي ناس ما تعرف اسمه.
1: اصعد بسيارتك وتوكل يلا، هذا الحكي الزايد عوفه.
0: اما الحكي الزايد يراد يسولف ويا احد.
2: ساعدوني
3: كم قدين؟
0: البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقية ومواضيع جدلية.
4: المواضيع الجدلية والناس الحقيقية من الأحد للخميس ساعة 3 الظهر وياي أنا سلطان. برنامج على الطريق انتظركم ولا اللي يتأخر.
5: أنت الكبير
6: يا بعد روح
5: وهميان نبيك
6: الله يحفظك
5: متمشو يعني.

الصوت اللي تحبه صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأبل ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM إذاعة الرشيد.

0: شاغر مع عبير البياتي. بعد قليل
1: أنتم تستمعون إلى الإذاعة الأفضل والأغاني الأجمل الرشيد فام.

0: شويه وراجعين خليكم متواصلين. شويه وراجعين الرشيد وياكم. انها الواحده بتوقيت الرشيد اف ام.
1: تريد اعلان مفيد ويوصل اكيد ويوصل اكيد والربح يتضاعف والخير يزيد؟ كلش سهله كلش سهله. اعلن اعلن على الرشيد على الرشيد. للاعلان على اذاعه الرشيد وقناه الرشيد الفضائيه اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم الرشيكم.

بالنسبة لي شمس الفجر والقمر والماي والغيمة، وما دام نحن سوا ضيمك وضيمة علي.

يا مساء الخير، مساء الورد، مساءكم جميل ولطيف لكل من يتابعنا ويسمعنا عبر أثيرنا 91.5 FM. أكيد راح أكون وياكم بهذا الوقت وبرنامجنا درس شاغر، راح أكون موجودة بالإعداد والتقديم عبير بياتي، وطبعا اليوم وياي بالإخراج منورنا أستاذ أحمد مثنى.

0: إذن تحية لكل مستمعينا، أكيد متواصلين وياكم. تحية لكل دي يشوفونا على بثنا مباشر على التيك توك باسم إذاعة الرشيد. شوفوا اليوم عندي موضوعين، واحد أقوى من الثاني، واحد راح تتقوي، بما أنه إحنا طبعا نعتذر أكيد على التأخير اللي حصل، مسحوها بوجهنا يعني. فعموما بوجهي الله ولا يهمك سلامت من قبل. وين الصداقة؟ وين العشرة؟ وين شنو؟ شنو الموضوع؟ ما مرن بك؟ لا رخنوا آخر اليوم. حكينا بحلقة من الحلقات انه انت اليوم انت دا تشتغل بدراسة المهنة وكذا، وجبناها اهله وحكينا بما فيه الكفاية. اليوم اكثر الناس انا دا اشوف على مواقع التواصل الاجتماعي مثلا، يعني يطلع لك مثلا هو دا يشتغل بمهنة معينة لكن دراسته مختلفة، يجي يقول لك انا 16 سنة ادرس وتالي ما اشتغلت هذه المهنة، اتعب وادرس وما اعرف شنو، او ما اشتغلت بنفس دراستي واشتغلت شغلة ثانية جابت لي ربح اكثر، استخدمت السوشيال ميديا مثلا. بدنا نحكي جماعة يعني كل عتل ميديا وغيرها. اليوم راح اسألكم سؤال، لو رجع بكم الزمن، هذا اكيد كل اللي راح يتصلون بي كلهم يعني اكثريتهم واصلين لدراسة معينة، اكثريتهم متعينين بدراستهم واكثرتهم لا والله بغير مهنة ما لها علاقة بدراسته، لو عاد بك شنو من وقت؟ طبعًا هو ده يأثر عليه، تدري هو ليه؟ والله عظيم وجود سلطان من وقت يأثر عليه. لو عاد بك الزمن اللي 16 سنة اللي ورا، خلينا نقول يعني مدى دراستك، راح تدخل الجامعة وتدفع هذه المبالغ الطائلة كل شهواي، لو راح تأخذ دورة مهنية، يعني أكو مثلًا هسه دورات دا نشوفها دا تقام على مواقع التواصل الاجتماعي، يسموها دورة مهنية، تتعلم دا نحكي على البنات، تتعلم الأكريليك، تتعلم غيرها، تتعلم الخياطة، تتعلم الرسم، تتعلم هواي أشياء ممكن إنه تنفعك كمهنة. فاليوم راح أسألكم سؤال، كل واحد يتصل بي يقول لي لو رجع بي الزمن راح يدرس 16 سنة، لو راح يدخل دورة مهنية خلاص يعني راغبة ويدخل لك دورة، خلينا نقول أسبوع أسبوعين، عمي شهر، عمي سنة، وبعدها يتعين بيها أفضل. خلينا نشوف بالله آراءكم اليوم. أرقامنا راح تكون جاهزة لكم 0780211115 و0780211617 آسيا سيل 0770111415. فاشل يلا ألو يمي ألو
1: مساء الخير.
0: مساء الورد، هلا وسام.
1: هلا عبير الورد، هلا بيس، تحياتي ليش، تحياتي المخرج.
0: شنو أخبارك وسام؟
1: الله يسلمك خير، إن شاء الله بخير، إذا خيرك
0: والله نورك. يلا وسام قل لي،
1: أنا بالنسبة لي
0: يعني ابتدائي
1: لا يعني لو قصدي أنه حتى بدأت الثلاثينات كان كمل الجامعة.
0: لا ما فهم، أنت فهمت سؤالي شنو؟
1: اي لو يرجع بيك الوقت 16 سنه راح تكمل،
0: راح تكمل يعني انت راح تروح للجامعه وكذا وهاي الاشياء، لو راح تدخل دوره مهنيه وخلص انه تتعلم، على اعتبار انه نشوف هوايه اكو خريجين متعلمين مهنه ثانيه، ليش
1: تكمل افضل
0: يعني عادي تكمل انه انت هذا بعدين شهاده تروح عليك وخلص.
1: ما انا ضربت لك مثل، قلت لك حسب وقت الحالي، لو

0: لو العمر شوية هم يسمح وكذا كان كملت لأن رايت شهادة
1: هانسي. إيه متفق حتى يزيد
0: العمر شوية.
1: فهمتك فهمتك.
0: فدخل الأربعينات يعني يا دوب واحد يلحق إنه يسوي العائلة شيء جوش يعني مو ناوي خير بشهادة.
1: صدق وسام راح تدخل الأربعينات وسام.
0: 38 دخلت
1: يعني. أيابا وسام قوية هاي.
0: صدق 38 وأنت يمكن 91 92.
1: 91 زين.
0: بس انت بالمناسبه اذا يعني اذا تقولي انا 95 93 ترى تمشي عادي يعني صدق. والله والله جديات
1: امشيها
0: اي والله لا جديات ترى اكبر منك يعني
1: زين انت طلعتني هيك 97 ما اكو والله ديش مره من شافتني تقولي انت مواليد 2001 قلت الحمد لله والشكر
0: والله اكبر من شكلك والسينات القاها والنبي اكبر من شكلك والسينات تفاجئ يعني
1: زين يعني انت هسه تقول اني لو يرجع عادي اكمل لانه هسه انت مو مشكله انه انت ممكن لانه تعينت ب
0: يعني شهاده تفيدني
1: شهاده إيه طيب اوكي تحياتي لك نورتنا وسام شكرا
0: باي باي.
1: اتصال اخر الو الو الو
2: السلام عليكم.
1: عليكم السلام هلا والله
2: هلا والله
1: من وياي الاسم الكريم
2: ما ندري عفوا انا حكيم استاذ سلطان
1: اهلا وسهلا نورت كل جماعه سلطان نورتوا
2: زين استاذ سلطان اذا تاخر ربع ساعه الدنيا تنقلب علي والساعه بثلاثه
1: استاذ سلطان تنقلب علي الدنيا
2: اي والساعه بثلاثه وهو هسه موجود بالقناه
1: اقف استاذ سلطان من يتاخر تنقلب علي الدنيا متاكد
2: أيه.
1: من يقلب علي الدنيا بالضبط حددي
2: اخذتي نص ساعه من القناه
1: اي
2: هو الساعة كل تداومين ساعه اخذت نص ساعه بعد الساعه
1: زين همزين همزين ها والله بي همزين الهواء موجود بيد الله مو بيديكم عسل وسخاف همزين والله عظيم يلا احكي لي قل لي اليوم انت لو رجع بيك الزمن على 16 سنه خلينا نقول لي ورا راح تكمل وتدرس وتدفع فلوس وتتعب لا يعني حسب اللي تشوفه هسه تروح تدخل دوره مهنيه معينه وخلص
2: لا والله تريدين صدق لو
1: اي لا صدق اكيد
2: ما اكمل
1: ما تكمل
2: لو رجع اي لان انت الشهاده ما كامله وذابه وما لا متعين ولا هاي برجع يعني بالسيارات ما سيارات يعني تعيينات ماكو
1: اي
2: يعني
1: فحسب تجربتك تقول والله يعني اذا ايش قد دفعت فلوس على المدرسه وعلى ايو كوما
2: دفعت والحمد لله
1: بس شهاده مهمه خذها
2: يعني تحياتي يعني استاذ احمد
1: على شكرا اتصالك باي باي

0: يلا عندنا اتصال جديد. الو. عليكم السلام.
1: شلونك هاني؟
0: الله يسلمك. الحمد لله. من وياي؟
1: هاني ابو سما مستمعكم
0: عزيزي. اهلا وسهلا، نورتنا يا ابو سما.
1: شكرا جزيلا. طبعا انا لو يرجع بي الوقت ابد ما اكمل الاختصاص اللي كملته.
0: ليش؟
1: لانه تعبت ودرستي. طبعا كملت ماجستير ودكتوراه.
0: حلو.
1: بدوام يعني بالدائره ابد ما.
0: فلو يعني لو يرجع بك الزمن ما تكمل تروح دوره مهنيه؟ يعني قلت انه لو هيش فتروح دوره مهنيه.
1: لا مو دوره، اروح الاختصاص اللي انا كنت احبه. يعني انا كنت اروح يعني تربيه رياضيه كنت احبها.
0: زين.
1: بس رحت هندسه. أي. هندسه الطائرات طبعا.
0: اوكي.
1: وبس ما استفادت من اي شيء بدوامي. يعني
0: يعني دوامك لا هيك ولا هيك؟ مو
1: لا هيك ولا هيك. على الاقل رايح انا تربيه رياضيه كنت مرتاح وبالاختصاص اللي انا احبه.
0: اي
1: أيوة.
0: أوكي. لا حلو اختصاصك. حلو يفيد. إيش قد يا مو؟ إيش قد عمرك أنت؟
1: إيش قد؟ 35.
0: لا ما يفيدك بعد، روح الله.
1: شو يفيدني؟

0: ما تلحق ما تلحق ما تلحق. طيب تعي هاتي لك اكيد مسمى العمر كله ان شاء الله. شكرا لك نورتنا. يلا اتصال اخر. اهلو.
1: السلام عليكم.
0: اهلا. عليكم السلام. الله يسلمك.
1: وياك محمد اشتغل جديد ان شاء الله.
0: نورتنا عزيزي.
1: اهلا بيك.
0: هلا
1: والله. انا بالنسبه لي والله لو ارجع اختصاصي للامانه.
0: شو تسوي؟
1: غير اختصاصي يعني غير الاختصاص اللي درسته قبل 17 سنة.
0: اقول لك يعني تغير اختصاصك شنو قصدك؟ يعني انه تدرس غير الدراسه منافسه بس تدرس؟
1: اي يعني مثلا ادرس غير الاختصاص اللي تخرجت من عنده.
0: زين اني يعني سؤالي كان انه انت هسه حسب اللي تشوف الوضع او حسب اللي انت مريت به انه لا. الدراسه تنفع ولا لا؟ والله روح دوره مهنيه وخلاص.
1: بالتالي الدراسه سلاح وهذا مستقبل و... ولولا سلاحنا اللي هو ما كان قدرنا نشتغل وما كان قدرنا نتوظف عشان قدرنا نطور عملنا ولا كان قدرنا نشتغل ولا كان قدرنا حتى نتزوج.
0: طيب اوكي تحياتي لك. انا كل شاكرة اتصالك. شكرا لك. باي باي. يمكن انا وصلتك تاكسي ليش؟ الو. لا ماكو شيء. الو.
2: الو.
0: اهلا. او مين يطلعون دول؟
2: صباح الخير.
0: اهلا اهلا اهلا مستمعنا العزيز الوردة نورتنا.
2: هذا بويا صبغ.
0: شلونك محمد؟
2: الو.
0: شلونك؟
2: انا الحمد لله بخير.
0: اخبارك يا عنصر مهم جدا ببرنامج درس شاغل اصلا براديو رشيد كله.
2: اسمع التعبير هو مو صوتك التاخير، صوتك محمد اول بارحة ظل صايرة تجي.
0: اي صايرة بارحة بارحة صايرة تجي من وقت تتعبي صايرة ما تاخذين اجازة طقني بعين.
2: انا حارة.
0: اي والله.
2: انا
0: يلا ما يخالف ما يخالف.
2: وبعد مني تقول اعوذ برب الفلك. لا مو صوتك.
0: عافية عافية محمد كم اقول لك انت يعني رجل مهم.
2: بس عبير ما يصير هو برنامج 45
0: ما يقدر ما يقدر. يقدر محمد كندا يلا احكي لي قول لي والله رايك شنو.
2: والله هي لي مو
0: يعني بس واحد يجي يقول لك انه يعني مو مدرسه ما اشتغلت باختصاصي دا اشتغل في المهنه الثانيه ما لها علاقه ممكن اصلا تعلمتها من خلال يعني شفت احد يشتغلها وتعلمتها دخل الدور وتعلمتها مو مثل ما 16 سنه دا ادرس اني
2: يعني. هذا صار يعني ثاني سنه شالوني
0: أيه.
2: رجعت عدتها من جديد.
0: كل شيء يحب تاريخه هو يموت عليه دائما يعيد. أيه
2: تاريخي مشرخ.
0: اي
2: اي مشرخ خريج وسط البلد.
0: زين اي
2: اي فرجعت درست مهنه هسه الحمد لله. أوكي. رغم هذا رجعت كمل الدراسه
0: يعني خلي اوكي تقول انه اني ارجع اكمل دراسه حتى لو مجرد انه اني مكمل دراسه خلاص مجرد يعني
2: إلي إلي.
0: سمعه يعني سمعه
2: إلي.
0: سمعه
2: لا مو سمعه بالحقيقه هي ترى يعني بالحياه مبين المثقف
0: ايه؟
2: من الغبي ذاك اليوم ناقشنا احنا استاذ سلطان
0: اي نعم الغباء لو قله الحياه لو الغله
2: بالضبط هم هذول اللي ما يجمعوها كلها.
0: طيب
2: شايفه من يقعد يسال ايش اسئله ابي
0: اي
2: انت جاي من البيت يقول لك انا تجي
0: لا ما له علاقه بالدراسه سي هيك سؤال ما له علاقه لا لا هذا يلا باي باي تحياتي
2: لا لا علاقه بالدراسه
0: لا ما له علاقه لا والله. شكرا لك اكيد نورتنا عدنان.

0: يلا اتصال جديد. الو
1: مساء الخير
0: مساء النور. هلا والله
1: مساء الخير عليك وعلى السيد المخمو جميع المستمعين.
0: شكرا مساءك خير. من ويم؟
1: ابو حمودي.
0: ابو حمودي حياك. يلا ابو حمودي احكي لي.

0: بلا شو رايك
1: انت تحكيلي تبلي صافنه
0: لا لا ما اصفن لا شلون اصفن شغلي احكي تفضل
1: يلا تمام ست الشهاده
0: اي
1: راح توصلك مرحله تغنيك عن الفقر
0: اوكي من يا ناحيه شلون
1: موظف
0: اي
1: الموظف الطبقه الوسطى ما تسويش غني
0: زين
1: يعني اذا كنت بطريق عدل تفهمين شنو قصدي يعني ما تاخذين او ما تاخذين راح تسويش طريق تغنيك عن الفقر فقط بس ما تسويش غني يعني هسه عندنا هواي تجار اعرفهم مو اصحاب شهادات يعني شو يقول لك يقول لك ما اخذ شهاده متعلم وليس ذكي
0: زين يعني لا ما صفا فهمت فكرتك بس أنا يعني مو وياها بصراحة ما لها
1: يعني مو شرط اللي عنده شهادة يصير غني
0: هو طبعا أكيد مو أصلا بالعكس اللي ايه؟ يعني يعني بأعلى بأقل مراتب الفقر أو بأعلى مراتب الفقر سوري لا ما لها علاقة ما يعني بس صح. لهذا أنا دا أقول لك اليوم هذا سؤالي إحنا دا نشوف أكو ناس يعني خلي تكون ممكن مدارسة ممكن مكملة ابتدائي ممكن تعرف بس تكتب وتقرأ
1: نعم.
0: تدخل
1: نعم.
0: في الدورة مهنية معينة تتعلم بها الحاسوب خلي نقول
1: أضفنا بزيونة اسمع هاي الرواية قصفنا بزيونة واخذت استفاد بها البنات
0: زين
1: أكو ميلات
0: طيب ايه صح
1: تدخل شفير محللة بتحليلات
0: يلا عائلية. شفت وهذه اللي خطية تدرس السادس
1: وتدخل كليات ايه؟ وتدخل ابتدائية ومتوسطة ايه؟ وعدائية
0: ايه دقيقة
1: وتروح تاخذ من المرحلة الطبية شي خد
0: ايه؟ اكل اليوم دورات مهنية كانت هي مو سوري حتى لو كانت هي مو صحيحة هي حتى لو كانت مو صحيحة هذه الدولة احنا ولا هي واقعية انه هذه دراسة وطيب ما معقول انه خلينا نتعلم تحليلات وتعلم
1: اذا ما تصدقين
0: لا لا فهمتك هاي هذا يعني اذا نصف هذا الجهات المعنية بالموضوع المفروض بس انا اقصد هسه انت انطيتني مثال بسيط انه بخلال شهرين اكو شخص دا يدرس ويقرا وملازم وقال
1: يدخل على المرحله الطبيه كلين يقرا ولو يتعين لو لا وهاي اللي يشوف بالغليات
0: طيب
1: ماكو خلال شهرين تدخل محد ما التحليلات وتروح تشتغل بال
0: قطع اتصال تحياتنا لك اكيد نورتنا تدرون انت على صديقاتي او من يعني مو صديقات صديقات اختي خلينا نقول لانه تخرجوا من الطب وماكو هسه تعيين لهم قاعدين بالبيت يعني هاي كانت قبل مثلا يقول لك اكو فد دراسات معينه تقراها عندنا دراسات تقراها معينه او كليات معينه ذكرني بها سلطان اللي هي يكون خلينا نقول يعني تعيينها مباشر اللي هي طب نفط مو بعد الطوري بعد اكو هواي يعني سامع بيهن هذا اللي يصير تعيينها المركزي التعليم هماتين هسه احنا بهذا وقتنا اللي المفروض هم يتعينون تعيين مركزي قاعدين بالبيوت كم امثله اللي هو مثلا خلص هسه هاي طب عام ومخلصه طب عام وقاعده بالبيت ماكو شغل يعني ماكو تعيين مركزي وغيرها يلا اتصال الو فايجابوا
2: الو مساء الخير
0: مساء الورد هلا والله
2: شلونك
0: عيوني الحمد لله انت شلونك
2: والله الحمد لله حياتي المخرج كل مسويات
0: شكرا كل تحيه لك يلا نهاد احكي لي اليوم شو رايك ترجع تقرا وتدرس وكذا وتتخرج لا والله لا هاي الدوره مو الشهر والشهرين وخلص تمشي حال
2: هي ست عبيره مو الدراسه او مثلا واحد يتقن نفسه باستمرار هاي يعتبر اكبر مكسب يعني دخلت في اختصاص مثلا نقول تجاره او مثلا قانون
0: زين
2: اخذت شنو فايده انا ما واصل في حين الان يوميا مثلا اتابع اخبار مثلا على السوشيال ميديا مثلا او باقي المحطات كافه المعلومات سواء كانت شهريه او قانونيه او طبيه مثلا في اي استفسار عندي معلومات كافيه اما انا مثلا يعني نقول مال على قولتش اتصل مع التحليلات
0: زين
2: ما بشوف واحد حمزه مو سهله يقول له تعال شو مين من ما صار
0: اقتصاد مو هي بعد لانه المشكله صارت يعني خلينا نقول عليها كلش ببساطه ما حد يسال انه ما حد ماكو هاي
2: والله
0: ملتيه غير سوالف حاليا ملتيه بيض البيض عم البيض ب 40 من 42 مالت الكارت
2: شافت البيض يعني ثابت سالوك
0: يقعد يسالك كتبونا وكتابكم و
2: هاي ست عبيض هاي تتحمل وزاره الصحه
0: طبعا اكيد
2: تقصير وزاره الصحه المفروض اكو شغل متابعات تفتح عصبيات على المختبرات تعال كل العاملين اللي يشتغلون اقل شيء لازم ما حد
0: زين
2: وليس راح اقولش على بنتي هي مخلصه مجموعه طبيه تخدير سنه 24 متعين حد هي ما بس من اشتغلت بمختبر مع التحليلات
0: ايه
2: صار عندها خبره كل الشافي في

0: مجال الحياه
1: زين،
0: بحيث يعني قام يجون ناس على اختصاص والله. طيب. ليش؟ لانه يقول لما تسحب دم خفت يد. يعني ما يشعر بالالام.
1: طيب.
0: وانا شايف ناس بالتحليلات يعني يدمرش ليش تسحب دم.
1: فهمتك صح. طيب انا كلش اشكرك نهاد، نورتني.
0: انا شكرا
1: لك عيوني، شكرا، تحياتي يا مستمعينا. شفتوا الكوب مالتي الجديد؟ ما دائما تسالوني وين الكوب مالتي. اكو عنصر مهم لازم درس، فجابوا لي كوب ودرس شاغر وكذا وهكذا، وانه واخواتها.

0: هو فعلا ما كنت يوقف احمد بلا زحمه عليك يعني تراجعنا الموضوع شوف شنو خلي الله تولع عينك اليوم احمد الامور الفنيه كلها يمه وهاي الاشياء اللي تشوفوها. طبعا انا اشكركم على المسجات قاعد اسقر لك اياها احمد على المسجات قاعد توصل بخصوصا اللي ننزلها المقاطع اللي هي خاصه بالاسئله وغير كلها من انتاج احمد ما يقدر ينسى الموضوع بس اكيد يعني الوجه الحسن وهذا له دور يعني. عموما تحيه لكل مستمعينا اللي يشوفونا ويسمعونا تحيه كبيره وجميله ولطيفه كلش هوايه اللي كرار صلاح منورنا اكيد بالبث شكرا لك ولمشاهدتك ويانا شكرا يعني للتنويه اللي نوهته لنا تحيه لك جميله ولطيفه انا كوبي يلا شي خلصكم بس لو صورتي بعد وياها فتشي والله العظيم هسه هسه طبعا اكيد تحيه لإيلي شكرا لك على هذه الهديه الحلوه شكرا شوف عمار كامج بحياتك مسوي لك كيتشي كوبو وشي يعني برنامج درس شاغر وكذا وكذا يلا عندنا اتصال الو الو
1: الو الو السلام الو
0: ها هلا وشلونك نعيم تسمعني
1: الو الو
0: نعيم شلونك
1: شلون شعبي شخبارك
0: الله يسلمك الحمد لله
1: صحتك عافيتك ان شاء الله بخير ابو علي شخباره بس طمنينا على ابو علي ابو علي اهم شيء صحته
0: اجا نورنا نورنا زين زين
1: اليوم ربي يحفظه ان شاء الله
0: ترى ما حكي عليك هو يعني امانة الله ورسوله
1: ليش حكي عليه؟ شنو حكي عليه؟
0: لا ما اقول شنو بالضبط انا ما اقول شنو بالضبط لكن حكي عليك اوكي هاي
1: خلي ماكو مشكله انا ما بريد ذم هو والدي من اليوم الدين
0: زين يلا نعيم احكي لي شنو رايك اليوم انه انت ترجع لو رجع بك الزمن تكمل 16 سنه وتدرس وقرايه وكتابه وكتله وراشدي ودفره زين
1: طبعا
0: وملازم وهذه لو تروح دوره مهنيه هاي من الشهر والشهرين وثلاثه وخلاص
1: يعني اكمل دراسه
0: زين من يا باب
1: حسب من حسب ما شفت هنا انا بالمانيا
0: زين
1: هسه هنا انا بالمانيا اللي ما عنده شهاده ما يشتغل
0: اوكي
1: اللي نال عنده شهاده ويشتغل احلى شغله يعني
0: أوكي.
1: خاصه احنا عندنا هنا هسه ازي شيء عندنا اللي ماشي احنا يسمونه شلون مهندسين مال المكاين
0: اوكي
1: اللي يعني شلون يجيبون مثل المكان ينصبونها كذا يعني يسمونه بالالماني ماشينا امباون يعني زي. يعني هذول يعني شغلهم مضبوط 100% وهاي شغلة الدرين واللي تسنه والتورنة احنا نسميها تورنة بالعراقي بس احنا عندنا تورنة الكبار يعني
0: اوكي
1: هاي هم سوقها مع الشي يعني عرفتي وشهادة
0: زين.
1: يعني هان بألمانيا اذا ما عندك شهادة قوية تشتغلين مو ما تشتغلين يعني راتبك حال
0: يعني اللي فهمت انه لا اكو

0: الامور لازم تحتاج بيها شهاده حتى تشتغل، ما لها علاقه انه انت يعني مو المانيا ما بدنا نحكي بالعراق، بس سمعت تقرب يقول يمنا شهرين ما تصير محلله وتدار عليه
1: علي ورا كذا مخلصين هسه
0: خلص. طيب تخيل
1: صدقيني صي سفاره خاصه المانيا وتقدم شهادتها، المانيا تسحبها من العراق تجيبها لالمانيا.
0: لا يعني خليها يمي لا
1: تجاها. هو شوفي عبير 15 من فتحت الحدود، حدود المانيا بين اوروبا فتحتها، انجلي ميركل ما فتحتها لله لله يعني هيك مو هيك شو عن مو تسوى فتحت الطريق يعني شلون سبيل. لا رادت 10,000 بتركيا محجوزين 10,000 من دكاتره من مهندسين من اطباء سوريين. قالت لابو تركيا قالت تريد 10,000 هذولي واحد تفتحين الحدود، انا بعد بلدي ما يستوعب سوريين. قالت له خلاص انا افتح الحدود بس 10,000 اريدهم كلهم وتعرفون انجلا ميركل وسحبتهم وجابتهم هم وعوائلهم الالمانيه.
0: اوكي
1: سلوقه ليش؟ قالت ما نقلكم ليش، هذولي مخلصين كامل يعني جاهزين يجون يشتغلون، انا لما اجيب طالب يدرس عندي راح اصرف عليه وبالاخير لو ينجح لو ما انا ذاب عليه شلون دم قلبي.
0: صحيح.
1: اما هذول ال 10,000 اللي قلت لك هسه الدكاتره متاكد اذا يجون يقدمون باي سفاره والله العظيم فلا يبقون بالعراق دكاتره، يعني اذا دكاتره يعني وشاطرين فلا دكتور يبقى بالعراق.
0: طيب وصلت فكرتك نعيم، انا كل شاكرة اتصالك نورتني شكرا.
1: اي والله مع الاسف يعني.
0: اي والله مع الاسف اي امانه. أي تحياتي لك اكيد نورتنا شكرا شاكرين اتصالك.
1: مع السلامة.
0: المشكله هسه اريد نحكيها من يجي واحد يقول لك لا والله يعني مثلا اكو بعض الكليات اليوم اللي هي الأهلية، مع احترامي للكليات الأهلية اللي هي ممكن تكون معتمدة ممكن تكون حقيقة أنه هي تحب توفر فرص للشباب بأنه يكملون دراستهم بالصورة الصحيحة والطبيعية وغيرها، لكن أنت اليوم من مثلا تعطي معدل 62 أو 72 حتى 72 حتى 80 تعطي لي طب وواحد مثلا مكمل يعني واصل 5 خلينا نكون معدله وهو يدرس وشاش عندنا بالهاي هذا يصير طبيب، ترى هاي كارثة يعني هاي كارثة. وعلى فكرة احنا ذاك اليوم انا قريت دراسة مدى اتذكر وين بس اذا سنح لي الفرصة اذا ما سنح تذكروني لا تخلون صعب ممكن انه يمر على طالب بالعالم كلها دا اقول هو العراق. تخيلوا انتوا يعني يلا عندنا اتصال اخر. الو اخر اتصال. الو الو يلا انا وين احكي وهذا وين يحكي بالتعليقات. تفضل تفضل تفضل اسال على تفضل اسال على. اوكي وصلنا للختام القطاع الاتصال ويا مستمعنا. بالاخير اكيد راح يكون هنا نقول الجامعه، شوفوا خلوها ببالكم الجامعه عموما او الدراسه الجامعيه هي مو مجرد قاعات ومحاضرات انت تروح وتدرس وتقعد وتتعرف على اصدقاء جدد وغيرها، هي مرحله ممكن نعتبرها غير هذني كلهن، هي مرحله لصناعه شخصيه. هاي وحده. المهنه هي مو مجرد وسيله لجني المال، هي كرامه الانسان. ممكن بعض الاحيان احنا نندم على سنوات ضاعت نقول يعني انه احنا تخرجنا ودرسنا وما ادري شنو هاي الاشياء، ويعني ننقهر انه نشوف واحد مثلا ما متكمل دراسه او واحد ما هذا عنده مكانه بالمجتمع وكل استاذ وحياك ونورتنا وشيخ وحجي وهاي السوالف. اوكي وهو من الدراسه ممكن احنا ننقهر بداخلنا نندم على سنوات، لكن البعض الاخر اللي هو ممكن خلينا نقول مر بدراسة وبنفس الوقت هو اشتغل بمهنته، هسه راتب زين راتب مو زين، هو مشتغل بمهنته او مشتغل بدراسته او بالتخصص اللي هو الخاص به نفعه. يعني سمعتوا اكثر الاراء اليوم بالمستمعين اللي اختاروا انه لا والله حتى لو يرجع بي الزمن واني هسه حتى لو ما مشتغل بتخصصي ولا يم تخصصي ارجع ادرس لانه هو يبقى شيء اني امتلكه الي. اليوم نقول لك انت شنو مكمل دراسه وتقول له كذا كذا كذا كذا وتعدد له ما شاء الله، فبالتاكيد هذا شيء شخصيتك هذه اولا، وثانيا للمستقبل ما تعرف شنو ممكن يصير. اما انه هذه الدورات المهنيه انا اخذت هذا الموضوع اليوم لانه حقيقه اذا نجي حتى من باب احنا مجال الصحافه يعني اشوف اليوم ان يقول لك تعال ادخل دوره لمده اسبوع جديات ادخل لمده اسبوع وكون مقدم برامج أو نقول مراسلة، أصفن كارثة كارثة.

من 2014 هسه احنا بقلني هسه ما متعلمه كل شيء والله العظيم. ليه هسه انا اسال سلطان او اسال مديره او اسال عمار او اسال كذا في بعض الامور ما عندي علم بيها. واحد ليش يعني يكابر؟ دا اقول لكم من 2014 و25 على اي اساس اسبوع انت تصير اعلامي؟ عمار عمي 8 سنه بالاخراج و25 واحسب السنوات، تجي انت باسبوع تصير مخرج؟ لا يعني هذا اعطيكم ابسط شيء، والتحليلات اللي سمعتوها والطب وغيرها والغيرها. عموما تحية لكل مستمعينا، شاكرة كل اللي اتصلوا بينا اليوم. انا شنو اليوم انا عجبتكم اليوم؟ مش مقلبة انا غير شيء، وما خليت واحد ما تعاركت ويا ابشركم بالشارع كله. عموما تحية لكل مستمعينا، شاكرة كل اللي اتصلوا بينا، باكر نفس الموعد نرجع نلتقي وياكم ساعة واحدة بدرس شهر. عمار شفت لكم درس شهر.

شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم. إنها الواحدة بتوقيت الرشيد أف أم. إنها الثانية بتوقيت الرشيد أف أم.

موجز الأنباء من رشيد أفهم، أهلا بكم. الزيدي ووزير الحرب الأمريكي يؤكدان أهمية العمل على إعادة تفعيل التدريب لتعزيز قدرات القوات العراقية. الزيدي يؤكد للرئيس الإيراني موقف العراق الداعم للمسار الدبلوماسي واعتماد الحوار لحل النزاعات. نيجيرفان بارزاني: أكدنا لرئيس الوزراء المكلف دعمنا للعمل المشترك في نقل العراق لمرحلة جديدة. الكهرباء في استحصال 10,000 دينار إضافية على ورقة جباية الأجور. أمين بغداد يفتتح معمل تدوير الإطارات المستهلكة. مجلس بغداد يعلن إصدار الأوامر الإدارية الخاصة بتعيين مختاري المحلات السكنية والقرى. الأمن الوطني يضبط قطع

0: أثرية مخبأة في مقالع مهجورة بين البصرة وديقار. عرقشي: في ظل الظروف الراهنة تعاوننا مع الصين سيكون أقوى. إكسيوس: إيران وأمريكا تقتربان من التوصل لمذكرة من صفحة واحدة لإنهاء الحرب. رئيس وزراء باكستان أشكر ترامب على تعليقه مشروع الحرية في مضيق هرمز. طقس العراق: غبار وارتفاع جديد في درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا الإلكتروني الرشيدميديا.com وعلى صفحتنا في الفيسبوك راديو الرشيد من بغداد. شكرا للمتابعة، في أمان الله.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
2: رجعنا لكم الرشيد وياكم.
1: اليوم شنو مودك؟ فانجور. سوينا الصباح حلو على مودك. فانجور. يومية على الهواء. آني وإنتو كلنا سوا. فانجور على الرشيد، أحلى هوا. اللمة تحلى سوا. من الأح خميس في فانجور بالسبعة ونص الصبح.

الرشيد اف ام 91.5 91.5

الصوت اللي تحبه صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM إذاعة الرشيد.

0: يوم طويل بازدحام وبي معاملات وبي ناس ما تعرف السوق.
1: اصعد بسيارتك وتوكل يلا، هذا الحكي الزايد عوفه.
0: اما الحكي الزايد يراد يسولف ويا احد.
2: ساعدوني
3: كم قدين؟
0: البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقيه ومواضيع جدليه.
4: المواضيع الجدليه والناس الحقيقيه من الاحد للخميس الساعه 3 الظهر وياي انا سلطان. برنامج على الطريق انتظركم. ويا ويل اللي تاخر.
5: انت الكبير
6: يا بعد روح
5: وهنيان نبيك.
6: الله يحفظك.
5: نتمشوا يعني
7: الرشيد اف ام مع طول اليوم.

شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم. إنها الثالثة بتوقيت الرشيد اف ام. نشرة الأخبار من الرشيد اف ام.

أهلا بكم إلى نشرة إخبارية من الرشيدة، فنبدأها بأهم العناوين. الزيدي ووزير الحرب الأمريكي يؤكدان أهمية العمل على إعادة تفعيل التدريب لتعزيز قدرة القوات العراقية. لجربان بارزاني أكدنا لرئيس الوزراء المكلف دعمنا للعمل المشترك في نقل العراق لمرحلة جديدة. وزير الخارجية الإيراني في ظل الظروف الراهنة تعاوننا مع الصين سيكون أقوى. ذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان أن رئيس الوزراء المكلف علي فالح الزيدي تلقى اتصالا هاتفيا من وزير الحرب الأمريكية أنه فيه بمناسبة تكليفه لتشكيل الحكومة الجديدة، وأجرى خلال الاتصال بحسب البيان بحث العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات لا سيما الخاصة بالتعاون الأمني طبقا لما تضمنته اتفاقية الإطار الاستراتيجي بين العراق والولايات المتحدة. ولفت البيان إلى أن الاتصال أكد خصوصية العلاقة بين البلدين وأهمية العمل على إعادة تفعيلها في جانب التدريب من أجل تعزيز قدرة القوات العراقية المسلحة ورفع مستوى كفاءتها. في سياق متصل تلقى رئيس الوزراء المكلف علي فالح الزيدي اتصالا هاتفيا من رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية مسعود بازكيان أنه فيه بمناسبة تكليفه رسميا لتشكيل الحكومة الجديدة. وأشار الزيدي خلال الاتصال إلى موقف العراق الداعم للمسار الدبلوماسي واعتماد الحوار لحل النزاعات واحتواء الأزمات، مؤكدا قدرة العراق على المساهمة في لعب دور الوساطة بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية والولايات المتحدة الأمريكية. قال رئيس إقليم كردستان جيرفان بارزاني في بيان أنهينا زيارة مثمرة وناجحة للعاصمة بغداد والتقينا بكافة التحالفات والشخصيات الوطنية والشركاء فيها، وأضاف ناقشنا مع الشركاء تشكيل الحكومة العراقية الجديدة، مؤكدا لرئيس الوزراء المكلف دعمنا الكامل للعمل المشترك في نقل العراق وشعبه لمرحلة جديدة من الاستقرار والتنمية والتطور. ذكر بيان لوزارة الكهرباء أنها تنفي بصورة قاطعة ما تم تداوله عبر بعض المنصات الخبرية ووكالات الأنباء بشأن فرض واستحصال مبلغ إضافي قدره 10,000 دينار كرسوم تضاف إلى ورقة جباية أجور الكهرباء، مؤكدا أن هذه المزاعم مختلقة وكاذبة وغير صحيحة وليس للوزارة أي تخطيط ولا نية لفرضها على المستهلكين. صرح وزير الخارجية الإيراني عباس عرقشي خلال لقائه مع نظيره الصيني بأن طهران تثمن موقف الصين الحازم لا سيما إدانتها للحرب الأخيرة التي شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل على بلاده، وأضاف أن الصين تعد صديقا حميما لإيران، مؤكدا أن التعاون بين البلدين سيزداد قوة في ظل الظروف الراهنة. ووصف عرقشي الحرب التي شنت على بلاده بأنها عدوان سافر وانتهاك صارخ للقانون الدولي. ختام هذه النشرة هذا تذكير بعناوينها. الزيدي ووزير الحرب الأمريكي يؤكدان أهمية العمل على إعادة تفعيل التدريب لتعزيز قدرة القوات العراقية. لجربان بارزاني أكدنا لرئيس الوزراء المكلف دعمنا للعمل المشترك في نقل العراق لمرحلة جديدة. وزير الخارجية الإيرانية في ظل الظروف الراهنة تعاوننا مع الصين سيكون أقوى. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا الإلكتروني الرشيدميديا.com وعلى صفحتنا في الفيسبوك راديو الرشيد من بغداد. شكرا المتابعة، في أمان الله.

0: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟
1: يوصل أكيد
0: والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة.
1: كلش سهلة.
0: أعلن.
1: أعلن. أعلن.
0: على الرشيد.
1: على الرشيد.
0: للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805-500-600 أو على البريد الإلكتروني info@alwaseetmedia.com.
2: رجعنا لكم،
3: رجعنا لكم
2: الرشيد وياكم. كل واحد بينا مرات يخطي ومرات يصيب، وبوسط زحمة الحياة نحتاج اللي يقدر يخلي إيده على هذا الجرح.
4: هذا مصيبة جارة يبقى على سوالفوي ويبطله.
2: كل مستمع يخابرنا عنده قصة بحياته، بيهم وشايل هموم الدنيا على ظهره، وبيهم الفرحان بهاي الحياة.
5: أنت تعرف أني كم موتة أموت كل يوم بين ما تروح وترجع.
2: راح نسولف ونحكي بأغلب حالات المجتمع.
6: أنا نوبات أقول له بطني مخلف عقارب ولا مخلف ذول التسوليد.
2: نصف القمر معي أنا مهيمة الأبيض، والمخرج عمر ثائر، من السبت إلى الأربعاء الساعة 11 مساء على الرشيد FM.
7: اسمعها.

0: الرشيد اف ام اذاعتك ثبتها.
1: يوم طويل بزحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق،
2: بس على سيارتك وتوكل يلا. هذا الحكي الزايد عوفه.
1: اما الحكي الزايد يراد يسولف ويا احد.
3: ساعدوني
1: البرنامج على الطريق، تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقيه ومواضيع جدليه.
4: المواضيع الجدليه والناس الحقيقيه من الاحد للخميس الساعه 3 الظهر وياي انا سلطان. برنامج على الطريق انتظركم. ويا ويل اللي تاخر
5: انت الكبير
6: يا بعد روح
5: وهنيالنا بيك.
6: الله يحفظك.
5: انت مشو يعني

مساء الخير عليكم مستمعينا، مساء الورد عليكم اللي يسمعنا دائما على 91.5 ترددنا في العراق. اجمل التحايا للاشخاص اللي راح يكونون ويانا من خلال موقع التواصل الاجتماعي الرشيد، يعني على تيك توك طبعا اذاعه الرشيد، وايضا تقدرون تشاركون ويانا من خلال او الاستماع طبعا من خلال التطبيق الرشيد اف ام. تحياتي لكم جميعا، اتمنى لكم يوم جميل ورائع ولطيف. اكو دائما عندنا هالشي ساعه الصفا عند يا اخ كويتي سهولة. لا دائما اكو سالفه او كلمه تنقال عند الانسان لما يكون بساعه الصفا، يقول لك اني احلم افتح فلان مشروع فلان سالفه. اليوم راح اعطيك مجال لاحلامك الجميله ان تقول لي اياها على الهواء. شنو المشروع اللي انت برايك انت عاجبك او تحلم ان تسوي، بس المشروع هذا يعني لك مساحة يعني خلينا نقول يعني شغلة جديدة بس ببالك أنت، مثلا مو إمكانية كلش عالية، هيك فد مشروع أنت تقول أنا عاجبني أفتح هيك أو يعجبني أكون صاحب هيك بزنس. أوكي، أرقام الهواتف للمشاركة 0780211415 و0780211617، على الواتساب 0720111415. فقط للتنويه إلى أنه مدى أقولكم اليوم على هاي السالفة، أكو فكرة ببالي أتمنى إن شاء الله توصل للجميع، يعني نهاية البرنامج همنت ماكو ليش ما حد يعرف. يلا انطيني. أوكي كله زين، يلا تفضل.

0: ويانا اتصال. الو
1: الكبير الجميل استاذ سلطان
0: الرائع. انت
1: شلون تشنس؟
0: منو انت اليوم؟ ايه حلو
1: القران
0: خوش خوش سالفه هاي
1: وين انا اليوم تشنس مو بالله؟
0: اي والله مشنس
1: بالقران
0: آه. بس بهاي بالكتب غير ان شاء الله هم تكون بتشنس يعني حلوه
1: بالقران آه. لا هي بعد يمك تشنس كله.
0: اي والله
1: افتح لي الكاك والتفاتح شويه مني صلصل افتحها كله
0: صدق
1: خلي بخ.
0: اي شو يسوي؟
1: الحمد لله والشكر لله.
0: اي بخ
1: اقول افتحها كله يا الهي آه. هو يصلصل
0: زين ما يخاف يصلصل حلوه. شلون الامور؟
1: اي اي طن الكبير شلون
0: شلون الاخبار؟
1: ما لحقت على هاي صديقتك عبير
0: حرام. ما لحقت على صديقتي عبير؟
1: اي بالله
0: عادي
1: زين
0: لحق علي.
1: شو مسوي الدوام؟ مسوي الدوام مالته 45 دقيقة؟
0: هي 45 دقيقة، هي تحب الدوام هيك. هي المشكلة عكسي. أنا من أخلص برنامج أطلع مباشرة وأجي من وقت. أي. هي تجي بوقت البرنامج وتبقى ساعة. فإحنا مختلفين.
1: عندك اقتراح ليش ما تخلوها للثلاثة؟
0: هي؟
1: إي حتى نتعبها فدنا وبتروح تنام كيف في البيت.
0: لا خطيئة لا لا. لا هي ما. هي ساعة حلوة عليها. هي لطيفة بالساعة
1: قليلة والله قليلة.
0: من تصير ساعتين تقوم تتحول عبير.
1: ما تحسبون حساب النايمين الظهاري؟
0: لا ما تحسب حساب والله بعد لأن النايمين الظهاري يقعدون يمي.
1: اي صدق انت
0: مو شاء
1: وين مكان الموظفين
0: توزيعة اي من الموظفين يمي الهاي لا شلون
1: خوش ما اخذ
0: تمويل عجبك انا عيب عليك. طيب شنو المشروع اللي انت تقول باك انا اتمنى يصير عندي هذا اذا كان حالي موجود او اذا كان ممكن بالمستقبل تقول انا عاجبني هيك مشروع؟
1: جبنا صين مغاول.
0: هم؟
1: مغاول.
0: مغاول.
1: أي مغاول.
0: مغاول شنو؟
1: مقاول استاذ سلطان.
0: بناء وهاي هيك شيء؟
1: لا.
0: ها.
1: يعني هم تقريباً هيك شيء مثلاً شكل ما.
0: إيه.
1: نزلها للقاع.
0: إيه. هاي البناية. أنت بانيها مشرف عليها لو هي لقيتها هيك؟
1: لا لا أنا بنيتها بس هاي البناية انساها هسه هاي بعد صارت الجهالي. أريد بناية.
0: لا أقصد أنا بناها أنت.
1: أنا بنيتها بس بيها أخوائي أخطاء طلعت لأنه هي كانت هاي أول بناية أنا أبنيها بحياتي
0: آه.
1: صغير
0: أوكي
1: والله ولملمتها و...
0: درج سويت لها محجر؟ لا شنو وضع
1: أستاذ سلطان بعدني ما مسوي لها محجر.
0: لا لا
1: والله هيك تأجرت وكل وصوص
0: آه إي بالعافية خلاص
1: آه.
0: لو فاتح ذاك المشروع كيف؟
1: ما أدري غير حلال وحرام والله فوق أنا معاون إي بالقرآن ترى ما لها دخل هسه صفانة ثاني هو هسه من يعطيك 100 دولار
0: مثلا
1: اطلع هسه هذول المستمعين مالتك
0: ايه.
1: 100,000 واحد دق له يعطيك واحد 100 دولار
0: ايه.
1: يطلع واحد يعطيك اياه بعدين يعيرنا بيه على هواه
0: مثلا ايه تخيل
1: مثلا على سبيل المثال
0: ايه
1: زين فاني مشروع يعني
0: انه مقاول تلزم مقاولات وتكون انت
1: تلزم مقاول

0: بتفصيله حلوه انه تيجي والحمد لله والشكر يعني لله الحمد رزقه حلوه ففاهم اكو فشي حلو يصير يعني انا متونس بيه.
1: أنا هذا الشيء متوجه له بإذن الله بس كون الله وأهل البيت
0: إن شاء الله يا رب إن شاء الله
1: تطلع لنا معوقات ما يطلع لنا نصاب
0: بإذن الله
1: الأمور طيبة
0: بإذن الله إن شاء الله
1: إن شاء الله
0: حبيب القلب تحياتي لك
1: الحب سلطان
0: شكرا جزيلا هلا مرحبا أهلا وسهلا ذكر من 14 نقطة بين ويتكوف وكوشنر ومسؤولين إيرانيين وتسعي لامتلاك سلاح نووي حلو أي كلها طبعا ناخذ ويانا اتصال ألو
2: أوكي
0: اهلا
2: شلونك
0: شلون الامور طف الاشاره
2: طفتها اجلك تجي
0: ها
2: تجي الساعه بالوحدة ونص
0: ايه
2: بسنتين الا ربع
0: انت شلون تشارك وياه وتكشف نفسك وتقول انا من جماعه السلطان لازم تشارك ما تحكي
2: يعني اشارك ما
0: ايه تغلس لازم حتى تشوف شنو الموضوع من نام من نام
2: ايه
0: ايه فما انا علم اللي تي مع البكي
2: لا
0: والله ما مو شلون
2: الاخبار
0: سولف لي شنو المشروع اللي انت بالك تقول انا هذا مشروع
2: ما اعرف ما سيارات ها
0: ما اعرف ما سيارات
2: اي
0: اي ايش تشتري يا صنف من المع يعني يا نوع سيارات زيروال خفيف
2: لا هو زيروات بس يعني لاند كروز اكسيز
0: اي عثقيل تريد انت
2: عثقيل لان
0: احنا
2: ثقال
0: اي لا لان الخمطه حلوه مال الثقيل اي
2: الخمطه حلوه
0: مال اي تقبلوا هاي الشراي يختلف
2: اقل يلا سيارة وروح
0: اي مثلا هاي اي
2: مثلا ما عندك تفيد بسيارتك هاي وروح اخذها وروح بعدين
0: اي قد حلوة هاي هاي انت لو تموت ما تسويها وياي بس خلي ببالك
2: لا اسويها
0: والله ما نسويها اي زين طيب اذا معرض ما سيارات بس يكون معرض سيارات الفخمه اللاكجري وراح انقطع من يمكن ثقلنا شوي بالحكي ما خالف فبالتالي يصير ممكن معرض حلو يلا ما خالف تعال انطينا ابو الجارحه انطينا اتصال الو
3: هاي
0: انت شو تسوي المشروع
3: هاي يا نور العين
0: شو تسوي مشروع انت بشرف
3: كل الاسئله صعبه
0: شو تسوي مشروع؟ مشروع ببالك يقول أنا أتمنى أسوي هذا المشروع
3: والله هواي أستاذ سلطان
0: شنو؟
3: أقول لك هواي
0: لا واحد تقولي أنا يعني شلون حاطت هدف قدامك تقولي أنا في حال ترتبت الأمور عندي ممكن أسوي هذا المشروع شنو؟
3: وشوف يرتبط يعني ميك اب ارت ويرتبط بشيء كوزمتكس وهاي
0: يعني مركز تجميل؟
3: إيه كصالون لا مركز كبيرة لين يراد لك شهادات وخبرة وأجهزة
0: صالون
3: لا بس ككوافير ايه بس
0: انتي لوق لي شو صالون
3: ايه على كده
0: هاي جالس
3: انتي طلقي انتي قاعدة
0: ترين علي
3: انتي هوني زوجي
0: هاي تجي
3: مثل ما خانت
0: اقول لك هاي تجي استشور تطلع مطلقة من يمك انتي تطلعين براسها
3: لا اسمح لي المطلقة مرة نطلقها ألف مرة
0: الله أكبر
3: والخالعة مرة خليت تخلع عشرة
0: هذا لازم نسمي صالون هجمال البيوت نسمي
3: لا صالون إدارة المرتاحات سارة.
0: ها؟
3: اسمح لي المرتاحات
0: ايه المرتاحة ايه صالون مرتاحات وكنت بجوا فرع من جمهورية المرتاحين مثلا
3: اسمع وخاص فرع خاص للرخاص
0: ايه
3: لا يعني ما يطبق بس البولجر مع احترامي للطب
0: النصر ده ما يجي ما علينا بيهم ترتيب والله يجوك شم صالون انت والله العظيم
3: والله ينجح والقرآن
0: ولا انت لوق لك انت لوق لك شم صالون
3: بس المشكلة الدراسة شوية
0: ما يخاف بس تكملين دراسة
3: وأهم شيء ميديون يعني ناس قال كذا وسوى كذا وهذا حرام هذا عيب لا
0: مو يمك انت انت عليك الشغل ايش عليك بيوم انت
3: شوف على اعلان استاذ سلطان اكتب يعني
0: ايش تكتبين
3: على اختش وماتو
0: واو خلاص سارة لحد الان امورنا طيبه ما حكيتي شيء امورك طيبه حاول ننهي مكالمه حبيبتي
3: اي اوكي اوكي
0: اوكي حبيبتي استري علينا الله يستر عليك
3: يعطيك بوسه
0: ابا لازم بوسات ايش خطرنا وحديه الله استرنا بالمكالمه اللي طبعا بالصالون

0: اتصال؟ الو الو
1: الو
0: نعم
1: هلا شو مخابره
0: هاي صدق هاي صدق كذب يعني لا بالبدايه متخابر هو وراه لا صدق هاي شنو الموضوع؟
1: اليوم من وقت والله
0: زين انت ايش مخابر من وقت؟
1: مالي صار عندي اوردر للحسين يوم طلعت
0: اي
1: ربك ما على الراديو
0: عمي واحد لو واحد قاعد بصف الاخ واثنينكم داقين هم ما تضبط هيك
1: هم نصعد شوي
0: هم نصعد سوا اثنينكم عني
1: والله ما نصعد
0: والله العظيم شنو؟
1: الهي ترى
0: اي
1: افتات ربك الحمد لله والشكر
0: يعني تعال سولف لي شنو المشروع اللي انت ببالك عاجبني اسوي هذا المشروع او ايش يصير عندي هيك مشروع؟
1: مشروع؟
0: مشروع ايه مشروع تكون مثلا
1: افتح معهد مال دروس تقويه
0: دروس تقويه ايش معنى؟
1: فلوس
0: جامدة ها؟
1: ما بي مصاريف ما بي محروقات
0: شو ما بي محروقات أساتذة
1: ما بي محروقات إذا تحسب للدكاترة اللي تجيبهم الأساتذة العفو اللي تجيبهم راتب يدرس واحد يدرس عشرة هو إلى راتب
0: صحيح
1: تمام حملة إعلانية شوية مرتبة وموقع مرتب شو هسه مثلا زيونا الترند صار بغداد بالمعاهد انت مسوي لك شو حمله اعلانيه مرتبه وتجيب لك اسمين مال اساتذه بحيث هم ترند.
0: ايه.
1: العالم تجي على ذولا.
0: زين.
1: سجل ابنه مستحيل راح يسجل مثلا بس رياضيات.
0: ايه لا طبعا.
1: فيزياء كيمياء على احياء على فنية. شويه عربي على انجليزي.
0: ايه فنيه ممكن اشيل.
1: فنيه؟ اي لا غيرنا. فنيه تابعه للرسم، الرسم تابع للمكياج، المكياج مهمني. شوف الصيدليه وصلتنا.
0: طيب
1: ايه بتاعتي خوش مشروع
0: والله خوش مشروع القرآن
1: لا هذا الشقة والله
0: والله العظيم خوش مشروع
1: والله مرتب ويريد لك شوية ها
0: ايه يريد لك
1: شوية مالات
0: مالات لطيفة
1: ايه ويراد واحد شوية متفرغ كون يظل يجمع واسماء وكذا
0: ايه.
1: وعرف
0: طبعا
1: في شغلة ممكن تتعب لها اربعة اشهر هيك شيء
0: ايه
1: بس وراها صدق فلوس جامدة هذا الشقة
0: صحيح حلو والله صح
1: الله يوفقك ان شاء الله
0: الله يوفقك ان شاء الله يا رب انت
1: وهذا الشيء اللي بيناتنا لا تحسده انت
0: لا شنو
1: انت لا تحسد انت خلي العالم انت على هي
0: ما اقدر ما اقدر
1: ايش بيك ما تقدر
0: ما صعب
1: شو وجعك ليش شو ما تصير ليش ايش يعني
0: ما هي شان شوف اي واحد هسه ممكن يسوي الحركه مالتك عادي انت ما عندك حسدك
1: امي افقر واحد متابعي
0: طيب ما خلقت ما ادري خلينا نشوف باكر بالله نشوف بعد قسمتنا باكر بالله اذا ضبطت يا ابوي اسوي لك عرس والله
1: عيني ترى اذا تسمعين باكر ولا اربعه
0: سر عود يعني
1: يعني انا مش خايف

0: يا سلام، ايه شغل
1: قدر الدكتور، ايه حنين حبيبي انت.
0: حبيبي
1: طيب
0: حبيبي والله.
1: طيب تحياتي لك، شكرا جزيلا ابو الصوف، مع السلامه. باي. ناخذ ويانا اتصال. الو الو، وانا ناخذ اتصال اخر. الو الو،
2: السلام عليكم.
1: سلام ورحمه الله. انت ليش بعيد؟
2: عم بحكي من سبيكر التليفون، هلا بيخالفون المعروف.
1: من سبيكر السياره؟
2: لا تليفون.
1: سبيكر التليفون. اه
2: حساسيه من سبيكر السياره.
1: ليش عندك حساسيه من سبيكر السياره؟ شبيه؟
2: لا انت ما بتحب
1: سبيكر. مو سبيكر السياره يقطع يموتني.
2: لا
1: طيب سلامتك. شو الاخبار؟ من وياي؟
2: نوار. نوار
1: نوار، من منين تخابرنا؟
2: انا هون عايش بالعراق. صليت
1: بالعراق عايش.
2: تعرف شغله؟ ايه. تعرف شغله ولا عم باخذ من وقت؟
1: يلا عادي احكي.
2: اتصال. نحن عندنا بالكريسماس بنحط شجره كريسماس وبنحط تحتها جواريب وبنحط فيها ورقه لبابا نويل.
1: ايه.
2: شو عندي امنيات.
1: صحيح.
2: السنه حطيت ورقه كتبت عليها يا رب يرد علي سلطان.
1: والله حمزين الله حققها بعد 4 شهور، الحمد لله والشكر.
2: طول تاخر.
1: ما يخالف، مش مشكله، ما كان في يعني عجقه بالموضوع شوي ازمه.
2: الحمد لله ما يصير.
1: يلا الحمد لله. انت من وين؟
2: بنيك على هذا البرنامج لانه كثير ناجح وانت زلمه محاور ناجح جدا. مليار.
1: الله يخليك يا حبيبي، انت الاحسن. انت من وين؟ انت لبناني؟
2: لبنان.
1: لبناني. اوكي.
2: لبنان بس عراقي محسن.
1: حسيتك. طيب سولف لي، شنو المشروع اللي ببالك انت تقول هذا مشروع؟
2: والله حجي انا ببالي مشروع كلاسيكي، بدي اعمل مطعم بس فيه شرط.
1: شو هو؟
2: اللي بيخلي بصحنه لقمه واحده بيدفع الحساب تريبل.
1: شلون هاي؟ اللي بقي
2: بصحنه بالمعون مالته.
1: ايه.
2: لقمه واحده.
1: ايه.
2: تريبل يدفع الحساب.
1: تريبل. اوكي، اعتقد هاي فكره مطروحه باوروبا في احد المطاعم سووها.
2: صح صح.
1: والحقيقة علمت، سوى تهذيب للكاستمر أو إنه يجي من يأكل يعرف إيش قد يحط على قده.
2: لأنه صراحة وأنا يعني بالعراق شفت كتير. في كتير إسراف موضوع الأكل، كتير بينكب أكل، بينضح أكل كتير. خصوصي لما بيكون في عزايم، خصوصي لما بيكون.
1: أيوة.
2: في القصص. وأنا واحد من العالم اللي إذا بيقهرني شيء بالحياة هو دب الأكل، لأنه في كتير عالم مشتيته.
1: أوكي طيب زين، انت شنو مجال عملك هنا؟
2: نحن بنشتغل تامين صحي.
1: تامين صحي. تمام. طيب بس انت في بالك انك تسوي هذا المشروع، ممكن تسوي هنا او تسوي بيروت؟ لوين تسوي ممكن يعني انت؟
2: والله انا هون كان في مشروع نسويه بس ماشي موضوع الموافقات، بس اكيد ما حدا راح يجي بهذا الشرط يعني.
1: لا ما يصير.
2: راح افتح لالي ولعائلتي بس.
1: طبعا ما عليك انت. اذا سمعت احد سوى الكيا قول لي انا هنا، يعني اقطع الكيا على الهواء.
2: حبيبي
1: هاي لك. هاي حبيبي، انا ممنون منك. شكرا يا حبيبي وممنون الاتصال. ان شاء الله تحصل مره ثانيه ويانا دائما تشارك.
2: اكيد اكيد.
1: تسلم يا حبيبي، شكرا جزيلا.
2: هلا باي باي.
1: شنو اقول لي؟ اتصال. الو الو،
3: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام.
3: كان سلطان العلم
1: يا من هن
3: العلم. انت
1: يا
3: انت ملك المكسر.
1: والله مكسر انا شعلي بي مكسر يا معمر.
3: مو انت الملك.
1: ما علي بي انا اصلا مكسر، ما علي.
3: وصافي لك.
1: سده بوتشه. سدو بوتشي.
3: انت منو؟ قالت
1: ماكو هيك عمي، ماكو هيك سالفه 4-5 مرات.
3: قال عمي بس تكسر عمل واجد كتاور. ماكو
1: والله العظيم
3: عمل انطرد وين اروح؟ ما
1: وانا هجه زين.
3: ولا
1: شلون الاخبار محمودي؟
3: شو اخبارك
1: استاذ؟ تعال سولف لي. يلا
3: استاذ اكو شغل كثير.
1: يا الله
3: والله العظيم جديات. انا احكيات ترى الله شاهد.
1: ايه
3: يعني شو خلينا ناخذ الموضوع بجديه. اكو شغلتين وربحات.
1: ايه
3: وحلوات. الاولى تاخذ كوستر، مو كيا، كوستر موديل.
1: ايه.
3: 25 26.
1: زين
3: تشغلها بس عتبات، عتبات بالمناسبات
1: جناز
3: الجنايز.
1: ايه
3: جنازة.
1: اي
3: جنازة بالضبط.
1: اي جنازة.
3: هاي جنازة ترابط.
1: شنو الشغلة هاي رايح بيها هاني جنازة؟ صدق يعني
3: والله شو ستات. انت مجد انت تكتب عمل.
1: بس تخيل اطلع جناز مثلا. يا ابو شتغل محمودي شتغل؟ والله ابو حمودي جناز. حلو.
3: ايش تكتبها
1: انت رايح؟ اي
3: يعني
1: تريد مش هسه كذا. انا قلت 3-4 كوستر
3: 250 300
1: حلوات كذب. صدق
3: راح تقول لي شلون
1: طلعتها؟ اي شلون؟ يلا
3: حتى إذا فيني

0: روح الكربلة
1: أي.
0: أقل شيء النفر 7
1: ممكن صحيح
0: روحها جاية إيش قد يك 220 نفر أضربها في 7
1: أي 140
0: يطلع لك الرقم لا شلون 140
1: أي 7 في 42 14 مين روحها
0: طيب شلون 140
1: مو 20 نفر 20 22 هي 140 154 قول 150 ألف
0: 20
1: إيه
0: 150 ألف
1: إيه شو شدوا له
0: ما
1: شدوا له
0: غاز
1: زي أي هذا غاز جديد 150 روحة 150 جاية 300 ألف قول مصاريفه 50 ألف 250 صحيحة
0: زين هاي واحدة لا تروح للنجف تعرف إيش قد لو لا نفر 10
1: ما أروح بسيارتي ما أدري
0: مثلاً أستاذ مخلص
1: طيب قول مثلاً إيه هاي بالزيارة
0: تشتغل مناطق الشعبية مناطق راقية ما تفيدك بهيج أمور
1: ما تفيدك لا ما يضر
0: الحسابات
1: اي على حساب
0: تشتغل بذيك مناطق مو تروح لمنزل مناطق راقيه ما يرغبون هاي الامور
1: اي لان ذول
0: غير مناطق هي تشتغل فيها
1: ذول ذول مناطق المرتبه شوي يقول لك احنا نروح بالجمعه نروح زياره
0: ذاك يوم شلون انت الرصافه حافظها ترى شبر شبر
1: منو
0: خانه خانه
1: اني
0: والقرانطه اللي صافن عليك يعني ماكو شيء
1: مختار
0: تنزل
1: كله
0: ماكو انت
1: جوجل مختار مختار يعني عندي مكتب افلام وكان قلت له وين افلام وكان قال لي يعني هو ده يحكي يقول باليرموك قلت له وين باليرموك قال لي جامع الشواف قلت له وين جامع قلت له وين جامع الشواف جهه الداخليه قلت له وين كان يصفون هو البنش وراه يا من هنا قال لي هاي قلت له اوكي كان يصفون قال لي سكن السنه
0: سلطان كان
1: الادري بك
0: انت بالكرخ صح
1: اي بالكرخ اي هاي هسه بالكرخ ترى قبل شفت برصافه
0: اي يعني انا صفنت بلديات على المعوقين على الامين على الفلات ماكو
1: باصم.
0: يعني يكون هو منطقه الرصافه وشرق بغداد حافظها
1: ايه بالضبط انا حافظ يعني هواي انا بالنسبه يعني حتى اذا فاجئك اكثر كل منطقه او اغلب مناطق بغداد حافظها هي وفروعها وطساتها بدون مبالغه
0: شارع المسبح النعيريه فلان
1: كلها
0: اجيت منها على الكماليه طبيت على الدين
1: حافظ بعد عبرك لغادها شهداء العبيدي وراها تجي
0: باتجاه
1: المعامل معمل الغاز ولغاد
0: استاذ اعطيك الشغله الثانيه
1: كملها هاي بس انت
0: ادري اي يشتغل
1: يشتغل حلو بس انا اقول لك مستهلكه يعني يعني انا اعتقد مثلا انت تلحي المشروع يعني انت تقول هذا الزبون اللي انا مستهدفه هو هي تشيدي تخلي اسوي لك
0: فئه معينه
1: 100% صحيح
0: بالضبط اذا انت تريد انت تعرف شغلتي انا اذا اريد افتح مثلا مكان اختار اول شيء المنطقه ما تختار
1: لا 100%
0: نوع المشروع لان المنطقه هي اهم نوع المشروع المنطقه لا كانت تجاريه راح تشغلك
1: عافيه صحيح منطقة تجارية
0: مو تجارية
1: بها قدرة شرائية قدرتها الشرائية لي وين هي
0: يعني استاذ اكو عالم شو تسوي يقول لك مثلا خلينا نجيب ايساس افتح صالون باي مكان ما راح يشتغل
1: ما لا
0: المنطقه الشعبيه
1: لا
0: زبونها يختلف المنطقه الارقى
1: صحيح 100% بدليل النسوان يستشورن ب 7000 بالمناطق معينه وبمنطقه ثانيه يستشور 25000 هو نفس الاستشوار هو نفس الاستشوار نفس البنيه نفس الروله نفس الشيء
0: بس نوعيه المنطقه تختلف
1: الكواليتي يختلف صحيح 100% اوكي هاي
0: استاذ يعني انت ماكو يعني يكون المشروع اول ما يصير يعني يكون المنطقه تتحمل هيك مشروع
1: بالضبط
0: حتى مثلا اذا تجي لابو حمودي يشتغل عندك ما يعرف بالزيونه اقول لك لا ما يشتغل ليش؟ يدورون بس مي لؤلؤه
1: مثلا
0: او مي اي والله
1: اي والله صحيح
0: يعني شغلي.
1: صح
0: لان مي استعمال واحد اكثر شيء هاي الدبه بالاضافه لمي لؤلؤه فقط
1: صح
0: اذا تقول له تقنع بينكم مصفى وكذا مي ما يرغب
1: والله صح
0: هاي الامور تشتغل بمناطق الشعبيه
1: تشتغل هو انا ليش اليوم طرحت الموضوع قلت لك هسه بالاخير راح احكي لكم الهدف من عنده لان واحده من الاهداف هاي السالفه لانه احنا اغلب مشاريعنا نختار المشروع وما نعرف من حياخذه
0: لا استاذ هذا ما راح ينجح
1: مو اكو هواي تفاصيل بالمشروع يعني انا يعني عندي تفصيله مشروع معينه من جهه درس الفكره حلوه وتخبل بس وين تحطها اوكي حطيناها بفلان مكان من الجمهور المستهدفه لقيته ايش قد قدرته الشرائيه هل قد زين هذا شيء يحتاج واكو هي هيك شيء هسه اذا نحكي احنا اكو مرات واحد يقول لك انا بعد اخلص على رب العالمين بس رب العالمين ايضا قال ولا ترموا بانفسكم الى التهلكه اكو فتش تفصيله اكو مرات تلقى مشروع هو مميز كلش بس تقول انا اذا احطه بهاي المنطقه راح يجذب بس ايش قد وقت راح يجذب سنه سنتين ثلاثه بعدين عالم خلص بعد ما يهمه فاكو تفاصيل
0: عندنا راح اضيف لك شغله جديده
1: نقول
0: هسه تمون مكان مالتك وهاي ويحتاج لك ترويج
1: ترويج طبعا
0: ترويج
1: طبعا
0: الترويج هسه تطور بشكل مو طبيعي مثل التيك توك ترويج
1: 100%
0: فيت قديم

0: كان لسه هاي قديمات نزل عليهم التيك توك.
1: تدري
0: استاذ ذاك اليوم احتفيت بلوجر والله العظيم عندي تصوير قد مكان معين ما في شغلي. رحت لابو مكتب قلت له اريد بلوجر وتصوير وهذا قال ايش تحتاجين؟ قلت له عاد شلون؟ قال راح اسوي لك ذكاء اصطناعي.
1: حلو
0: معقوله؟ قال والله العظيم استاذ نزل البنيه اوكي وذكاء صناعي بمبلغ يعني زاهد رخيص. انا لو جايب هاي البنيه والبلوجر تكلفني اكثر. ولا تريد ادزك اياها على الخاص.
1: يلا دز لي والله خليني اشوف اذا
0: يكفي. راح اشوفك اياها على ايام العدم
1: على الانستغرام. على الانستغرام مالتي
0: يلا هسه خلاص تقدر بس التكتيك.
1: يلا اوكي ورا
0: على الرشيد. على الرشيد
1: ها هي خلاص. ها ها اي هم بوخه. انت تلعب بي ما اعرف مدى اخطر موضوع بذمتي. بس انت ايدك سم ايدك سم على حاجته. والله العظيم والله العظيم ايدك انت شلون كبرت ببيتكم؟ كم شغله مكسر؟ انت لو ابني كان زمان قالت لك خلصان. صح؟ اي طبعا ايدك ما تلزم الحاجه يا اخي تفلشها. فيد صعدت نزله وقعت صدق كذي بالتباب. ضربت يب. اي والله عمي تعطينا اتصال. الو
2: الو مساء الخير.
1: مساء النور.
2: استاذ سلطان الجميل
1: شلونك؟ اهلا بك يا مرحبا. الله يخليك. من وياي؟
2: يوسف من السويد.
1: اهلا يوسف.
2: اهلا والله استاذ شلونك يا
1: هلا هلا بالورد.
2: ذكرتني.
1: ذكرتك هي
2: الغالي.
1: استاذي
2: والله عندي مشروع ذاك اللي مشيت بالعراق
1: كم
2: افتكركم اياه. ومشروع صحي بمعنى الكلام ما مطروح بالعراق. احنا انا بالسويد يشتغلون به بس ما ادري يعني هناك الناس ما تشجع على الشيء الصحي يعني. تدري هناك بالعراق اكثر عفوا احكي بالعراق اكثر عندهم مطاعم واكل وسوالف. واكو ادارات الشركات مثلا معارض شركات تجميل مراكز تجميل او هوايه شركات بالعراق الادارات مالتها يخلون صيانيه الضيافه اكثر حلويات وكلها مو كلها يعني شو اقول لك غير صحيه.
1: طيب
2: احنا ايش عندنا بالسويد؟ عندنا يعني لاغرات هي شو مخازن برادات عندهم تقريبا شيء 20 25 سياره سله فواكه بالاسبوع يومين.
1: طيب
2: وما هي نحن الدور مالتنا السله شنو عباره عن كل الفيتامينات بيها من عنب كيوي.
1: اوكي يعني هاي خلينا نقول جاهزه تنباع قصدك؟
2: هي مو تنباع هي مسوون عقد وياهم اني انت تسلق هي اهم شيء ديكور كلش حلو تخلي بالمكتب.
1: ايه
2: ماشي وهم الموظفين الجاي المدري
1: شو عندك
2: سله فواكه سله كبيره معبايه 5 كيلوات فواكه نوعيه واحده.
1: اي اوكي يعني هاي اكو ناس تسوي يعني مثلا سالم بالبيت عندي هاي السله اخليها دائما بيها فاكهه واحبها شكلها انه لطيف وكل يوم ممكن اكل واحده اثنين هيك يعني. فهي اولا ثانيا هاي راح تعتمد على يعني طبعا تعتمد على الاسعار لا تكون مغالاه. احنا جماعتنا بس يحسبها يقول لك مثلا نفرض اذا هاي السله نفرض 5000 خب هو كل التفاح بألف مدرك عندنا هاي المغالاه بالموضوع. بصراحه واحده من الاشياء اللي اعتقد انه هي جيده خصوصا هذه اذا لعب بها موضوع الديكوريشن. اكو هواي يسوون ديكوريشن يسوون
2: اكو عقود
1: يسوون بالفواكه بالاناناس بالبرتقال بالها سواها حلوه مال يعني جمعات تفاصيل تصير حلوة. أعتقد هذا أنت هذا إذا إذا إذا صار لك إمكانية تسوي أنت المشروع
2: أكيد. أنا عندني أرجع للعراق يا هي شغلة ثانية شغلة المغسلة الإلكترونية اللي طب السيارة.
1: ها أي هاي حلوة
2: بس السيرفيس هاي
1: موجودة عندنا بالعراق وأنا شفتها بأحد الأماكن
2: بس مو بكل المحافظات.
1: بس لا لا مو بكل طبعا لا لا
2: هاي حجيبها ان شاء الله الموصل بس يحتاج شويه تساهيل ما ادري هاي الرولات اللي راح اجيبها اللي راح اجيب المعدات فهاي الامور. بس موضوع المشروع الاول اللي باللي قدت ثلاجات مخازن كبيره عندي كومه سيارات عقود ويا شركات يمي سله فواكه بسعر رمزي وجيب انواع الفواكه انت يمنا الفواكه العراقيه تخبل على مديال السليمانيه
1: طبعا
2: عندنا فواكه فتشي ما بها مواد حافظه فشيء نفس الوقت تدخل توزع بالشركات بالبيوت اسوي عقود ابو السياره يجي للبيت تدي الباب ياخذ السله القديمه
1: ياخذ يسوي ريفل
2: هيش نحن والله والله هنا هني بالسويد كل بالاسبوع يومين بشركتنا بغير شركات تجيهم
1: حلو.
2: يعني يوزعون السويد كله سله مرتبه
1: ممتاز
2: انت هاي السله اللي تجيبها بالبيت عندك تجيبها مثلا هي جاهزه

0: اللي انت
1: لا لا انا اسويها السواق يعني مخضر دائما وتكون موجوده عندي بالبيت ويعني بالبيت هم يسووها يعني ويسووها تعزيز كل يوم انه شنو الاشياء اللي مثلا اكلتها بالليل هم يحطونها عادي
0: مو احسن من البقلاوه والحلاوه
1: 100% احسن طبعا ايش تحكي
0: اوكي وشي مرتب وديكور
1: وحلوه شكلها
0: هاي المشروع اريد انه بس دفعه بالعراق افتح لي لاجر واسويها
1: يلا ها هي قول يا الله تترتب الامور
0: سلطان
1: حبيبي تحياتي لك يا ورد شكرا هلا بك
0: تحياتي لك
1: حلوه هاي السالفه هي تعتبر جزء من الديكوريشن الموجود او حتى ممكن هي مفيده لان انا قلت انه احسن من البقلاوه وذني سوالف يعني وها بالضبط هي هاي الجمله صح اشوف هسه عمار حكي حكايه صح احنا شكو شيء مضر نحاول ان نسوي جزء من عندنا بدليل ميوزتنا بالبيوت كلها بقلاوه اشياء كلها حلى كلها اشياء مضره تمر مثلا ما حد يخلي هذا هيك حاطي ما ادري زياده الخير مهم طيب خلينا ناخذ ويانا اتصال لاغنيه يلا نسمع اغنيه حبيبي يلا انت وضميرك

0: يلا ناخذ ويانا اتصال. الو الو،
1: صباح الخير.
0: اي مساء النور يا هلا.
1: شلونك اخوي؟
0: شلون الاخبار؟
1: هلا بسلطان.
0: شو حسك متنحس؟
1: حبيبي.
0: ها؟
1: من متنحس؟
0: انت؟ من متنحس؟
1: اي والله متنحس
0: سلطان. ليش متنحس؟
1: مالك قاعدين من النوم صفرة ما تقعد من النوم والله.
0: ليش؟
1: والله بعد فيها مجال. متاخر الباحة نمت.
0: اي شويه. طيب سولف لي، شنو المشروع اللي انت في بالك انه تريد تسويه بحيث انت حاب انه تسوي هذا المشروع؟
1: استطعت تعرف عندي يعني مشروع ويعني حابه للمشروع اللي دا اسويه.
0: طيب
1: هذا الميديكال ترانسبورتيشن النقل الطبي بالنسبه للناس اللي مواعيد مع الاطباء.
0: تمام، هذا موجود. انت عاجبك تكون صاحب هيك مشروع؟ يعني
1: يعني هسه يعني عاجبني لانه هو ترتيب كترتيب يعني
0: حلو،
1: يعني مرتب صح. في وايد ضغوطات بس يعني اللي احب اللي قايل لك ما يمكن ذاكره قبل فتره مال ديكور.
0: اوكي،
1: مشروع مال ديكور.
0: حابه يكون يعني تكون انت صاحب هيك مشروع؟
1: اي كلش حابب. يعني انا دائما مثلا يعني انطي مثلا اكو ناس من اصدقائي من بيت او فد شيء دائما يعني مثلا انطيهم افكار يسووها وفعلا تنجح. يعني اضيف افكار حتى بيت يوميا اسوي فد سالفه يعني انا يوميا احط مثلا لوحه اصبغ فد لون شايف هذول يصبغ لون وبعدين يوخره
0: يعني حلو
1: فد ضلع يصبغه من البيت وهاي اي فهذا كلش حلو.
0: حلو،
1: اتمنى يصير عندي شركه.
0: طيب.
1: وتكبر هيك. فمشروع جديد مال ديكور يعني

0: حتى مو شرط مو شرط انه بيع مثلا شركات على مستوى على مستوى مثلا قاعات يعني هيك اشياء. زين
1: طيب.
0: وبالنسبه للمقهى هذا هم مال مال الاخ الكراني يعني هذا اشياء المفروض تصير بالعراق يعني هنا سلطان يعني هو هذا مشروع والله بسيط يعني هنا ادفع تدفع يعني 20 دولار بالشهر انليمتد قد ما تريد تغسل سيارتك تغسل السياره.
1: حلو هي قلت لي عليها هذا مشروع هذا كلش حلو
0: حلو
1: مره قلت لي عليها قلت لي هذا اللي مشروع ايه ستيكر بالسياره وانتهى الموضوع
0: ايه هو ستيكر بالجامعه وتدخل تدخل تدخل يعني تدخل تنفتح لك العارضه هو راسا يقرا زين ويقرا الستيكر تنفتح لك وتدخل والله يعني كلش حلوه بحيث لا يتدخل احد ولا فد شيء انت تدخل تنغسل السياره تطلع تريد بيها مثلا هذا يشفط يشفط
1: الارضيات يعني ايه
0: موجود هذا شو اسمه الفاكيوم
1: ماشي
0: زين
1: فاكيوم
0: هم موجود بلاش
1: حمودي
0: ويعني بعد انت هم ينطوك مثلا موجوده خاوليات تريد تمسح السياره
1: حلو
0: يعني حتى طيب. مو مكلف هوايه ولا راح يوصف
1: طيب هسه هذا واحد من المشاريع اللي انت في بالك ممكن تقدر تسويه واعتقد يعني هذا من الممكن تنفيذه بطريقه معينه. انا ممنون منك حبيبي شكرا جزيلا
0: حبيبي
1: تسلم يا ورد هلا بك مع السلامه باي باي هلا طيب صدق والله شو اللي قلت لي بيش هذا يلا اوكي جزيلا طيب هسه شنو اغنيه اتصال اتصال الو الو الو اي والله تسيت افكار كنا اي والله العظيم امشي سيت افكارك ما تنقطع في الدول افكارك تنقطع كل شيء لسوي اصلا اي والله اصفن خلنا نصفن ناخذ ساعه صمت هي 3 دقائق بعد الفاصل

طبعا شوفوا اكثر اغلب المشاريع اللي تحدثوا بها هسه مستمعينا وكانت مشاريع جيده. انا ليش دا اسالك دائما هذا السؤال، انت ايش عاجبك، انت ايش تريد، شنو اللي على وجه. طبعا تحيه للصديقه العزيزه سوسن بياتي، تحياتي لك وتحياتنا ايضا لي والله هاي هم، وتحياتي ابراهيم البياتي، تحياتي لك حبيبي في دول قلبك يا ورد. و جاوبي سوسن انت وابراهيم شنو اللي ممكن من مشاريع انتو عجبكم تسووا. خلينا ناخذ ويانا فاصل قصير ونرجع اياكم في حلقتنا لهذا اليوم. فكر بالسؤال اللي يقول شنو المشروع اللي انت عاجبك تسويه. شو والله العظيم

موجز الأنباء من رشيد أف أم، أهلا بكم. الزيلي ووزير الحرب الأمريكي وأكدان أهمية العمل على إعادة تفعيل التدريب لتعزيز قدرة القوات العراقية. الزيلي يؤكد للرئيس الإيراني موقف العراق الداعم للمسار الدبلوماسي واعتماد الحوار لحل الأزمات. نيجيرفان بارزاني: أكدنا لرئيس الوزراء المكلف دعمنا للعمل المشترك في نقل العراق لمرحلة جديدة. الكهرباء تنفي استحصال 10,000 دينار إضافية على ورقة جباية الأجور.

أمين بغداد يفتتح معمل تدوير الإطارات المستهلكة. مجلس بغداد يعلن إصدار الأوامر الإدارية الخاصة بتعيين مختاري المحلات السكنية. الأمن الوطني يضبط قطعا أثرية مخبأة في مقالع مهجورة بين البصرة وذي قار. عرقجي: في ظل الظروف الرهينة تعاوننا مع الصين سيكون أقوى. إكسيوس: إيران وأمريكا تقتربان من التوصل لمذكرة من صفحة واحدة لإنهاء الحرب. رئيس وزراء باكستان أشكر ترامب على تعليقه مشروع الحرية في مضيق هرمز. طقس العراق: غبار وارتفاع جديد في درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة. لمزيد من الأخبار بإمكانكم زيارة موقعنا الإلكتروني الرشيدميديا.com وعلى صفحتنا في الفيسبوك راديو الرشيد من بغداد. شكرا المتابعة، في أمان الله.

0: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد. والربح يتضاعف والخير يزيد. كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwaseetmedia.com.
1: رجعنا لكم. الرشيد وياكم.
0: اليوم شنو مودك؟ فانجور. سوينا الصباح حلو على مودك. فانجور. يومية على الهواء. آني وإنتو كلنا سوا. فانجور. على الرشيد أحلى هواء. اللمة تحلى سوا. من الأحد للخميس في بانجور. بالسبعة ونص الصباح.

0: يوم طويل بزحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق.
1: اصعد بسيارتك وتوكل يلا. هذا الحكي الزايد عوفه.
0: اما الحكي الزايد يراد يسولف ويا احد.
2: ساعدوني.
0: البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقيه ومواضيع جدليه.
3: المواضيع الجدليه والناس الحقيقيه من الاحد للخميس الساعه 3 الظهر وياي انا سلطان. برنامج على الطريق انتظركم. ويا ويل اللي تاخر.
4: انت الكبير
5: يا بعد روح
4: وهنيان نبيك.
5: الله يحفظك.
4: انت مشو يعني.

مساء الخير عليكم من جديد مستمعينا. أرقام الهواتف للمشاركة في حلقتنا وسؤال حلقتنا لهذا اليوم، شنو المشروع اللي أنت مو تقول لي مشروع عاني أريد أفتح مثلا محل مخضر كبير في لا لا، أنت ليش عاجبك بحيث من أجي أسألك أنت شنو مشروعك تقول لي أنا مشروعي فلان شي، مشروع أنت تحلم بي، أنت جاي ببالك، أنت عاجبك، أنت تشوف نفسك أنه أنت قاعد تدير هذا المشروع أو أنت جميلتنا الرائعة. أرقام الهواتف للمشاركة 07-8-02-1-1-5 و 07-8-02-1-1-6-1-1-7 وعلى 072 الواتساب طبعا 072-2-1-1-4-1-1-5 هاي شي سؤال.

0: خلينا ناخذ ويانا اتصال. الو الو الو،
1: السلام عليكم.
0: اهلا وعليكم السلام،
1: شلونك عيوني؟
0: شعرك
1: يا بطلع كل الدجاج يبيض بديك بلديك.
0: ها؟
1: هولندي باكستاني عراقي كله يبيض.
0: شلون هاي؟
1: بدون ديج. ها الفرق بين الديج وبدون ديج، بدون ديج بيض للتغذية فقط، وينصحون به ذولا جماعة الهيلثي وأورجانيك اي هذا بدون ديج. بس بديج يجي للتكاثر، يجي بيه فرخ.
0: ها اوكي كتكوت
1: يجي فذاك ياكل ويص ويص فياكل يعني شلون بيه فوائد اقل.
0: اوكي طيب،
1: فمشروعك انت وحجي امير سووه بدون ديوتشا.
0: بدون ديوتشا عم نستفاد بعدين لان ديوتشا احنا
1: تستفادون والشعب العراقي هم يستفاد ما شاء الله. يطي صحه وطاقه وحواويه.
0: شو يطي؟
1: حواويه.
0: زين اوكي،
1: فاجي على بالنسبه للمشاريع. انت شوف انا ما اريد اشارك لانه بصراحه ما عندي مشروع.
0: طيب
1: بس من بلشت الساعة الثانية وقلت مشروعك انت
0: اي انت انت انت عاجبك،
1: وانا فعلا مشتغل عليه صار لي اكثر من 9-8 سنين. اطلع تقاعد.
0: حلو.
1: اي والله.
0: شو تسوي؟
1: اشتغل عليه. ها
0: شو تسوي من تطلع تقاعد؟
1: سلطاني تعبت بحياتي، اريد ارتاح، اريد انام براحتي.
0: يعني شو تسوي؟ هسه نمت يوم يومين خمسة ايام اربعة ايام 10 سنة
1: افتح الخارطة. وين ماكو صيف اروح.
0: زين
1: متت كتني البرد.
0: اوكي زين صدق
1: متت نستضحك والله. والله متت. ثاني شغله يا اخي يعجبني ارجع طفولتي بالعراقي.
0: ترجع تراهق
1: تريد تمشي اراهق من جديد.
0: تراهق قل لي ارد اراهق شي ارد اراهق.
1: مراهقة الاربعين والخمسة.
0: مراهقة متأخرة تريد انت. ها هيك تروح ذني الله. ايوه
1: اي والله انا شعاري بالحياه 10 ارانب. يموت واحد يظلن 9. يموت واحد 8 و7 و...
0: ها
1: حد ما توصل 3 ارانب يموت واحد يظلن 2 ارانب. تزوج ان وخلفن 10 ارانب. ويموت واحد يظلن 9.
0: وبعدين من يموت الاخير شو تسوي؟
1: هي هاي الحياه. مو دا اقول لك 2 ارانب تزوجن وخلفن 10 ارانب. فانا هذا شعاري بالحياه.
0: زين اوكي ايش كل حفله عديد بعد.
1: والله احلى انت واخذ نفسك كنت ودكا صناعي ودكوريشن
0: وتعال اصفن وسوي
1: انا شباب الموضوع ترى كل السهل. دور لك اسهم مع شركات متينة. اشتري وتقولهم أنا أريدها لخطة التقاعد مبكر. سوي عقد بيناتهم وتذب لك كل أسبوع $25 هنا.
0: يابا حلوات.
1: ما تحس بينه. ها إحنا بنظامنا هذا عمو سنحاريب الله يطي الصحة والعافية. قال لي من تيجي تسوي الضرائب ما تنحسب عليك إنكم.
0: لا شو تنحسب؟
1: مو ها أنت ما أخذتها رحت حطيتها التقاعد ضمان كبرتك.
0: ها أوكي. صرت تاكسي فري.
1: هذا استثمار مضمون والله. يصير عمرك 50-52 سنة تطلع تقاعد يجيك وايد. ها على فكرة كنت مأمن كم حقق كل طموحك بيتك عائلتك
0: مخلص
1: دراسة
0: كلهم.
1: أطفالك يعني على مدى المستمعين لا يأخذون مشاركتي
0: أنه هي عبارة عن واحد ميز من حياتي.
1: بس أنا دائما عندي مواضيع أخذها الضحك. لا أمنت بيتي وكل شيء تمام واموري طيبة. هسه جد افكر خطه التقاعد الخمسينيه.
0: حلو حلو حلو.
1: يعني تخيل انا استلم تقاعد هنا بالاسبوع 1000 وكسور، ما اريد اقول ايش قد الرقم بس 1000 وكسور. واعيش بالعراق.
0: حلوه.
1: واصير هذا شكر دادي.
0: شكر دادي. شكر دادي من شكر
1: شكر منه هذا دادي. شكر
0: شكر ماكو هي شكر بالموضوع. شكرا شكرا لك. هاي ما بيها
1: شكرا لك. فوالله حقيقه الاستثمار واحد يستثمر انه يصير عنده اكتفاء مالي يسمونه
0: اكتفاء ذاتي.
1: هذا احسن شيء لانه عمك تراب ما يخليك تشتغل وربك.
0: اي والله العظيم
1: والله. بس جماعته والدار ما دايره قاعد يستفاد. يا اخي حواكب الحرب يشتروا فلانس. امشي الحرب بيعوا فلانس ومشيها علينا.
0: حلو. اذا خطه التقاعد.
1: خطه التقاعد.

0: بس كون شنو تشتغل في شركات رصينه
1: شو مرتب حلوه هاي خالص سالفه والله
0: مثل هسه هاي اسوي لها دعايه اف تي اعاده تدوير مال صناعه الورق هاي انا بيها
1: بيش السهم
0: والله حاليا متجمد على 4.2 ما عابر الخمسه
1: دولار
0: اي دولار
1: كندي
0: كندي يعني يطلع امريكي 3 وشي
1: اوكي
0: ايه
1: طيب
0: هذا احكي على ها حسب الخطه اللي انت تشتريها انت قاعد تستثمر اني يعني بيع واشتري اول باول لو لا ده تجمد تراكم ايه اكو فرق بال
1: صدق
0: طبعا على فكره دورات على اليوتيوب فري روحوا شوفوها
1: ايه حلوه هاي تشترين لنا
0: والله روحوا شوفوها ها
1: تشترين لنا
0: كم كيلو تريد على اساس هاي السله اللي بالمطبخ
1: ايه صدق اذا ما يطرحون نشتري شنو
0: موجودة حبيبي أونلاين تقدر تدخل بس مجرد عندك حساب عالمي موثوق إنهم أي أكاونت حافية أي موثوق برقم بنكي يعني موثوق مو بنوك هاي تالي وقت
1: إيه لا هاي نحشاني وكبيه ثاني شوف الرتب خلاص
0: طب جو أنت تستثمر البرنامج جديد بعت السيارة
1: إيه الحمد لله
0: والله دجاج هولندي وبعت السيارة هاي أنت لحد الآن هاي ثالث شغلة
1: إيه بعد شفت إيه ترتيب
0: انا ادري
1: عم شنو
0: والله اي والله هي هاي الحياه بس 10 رانب
1: اوكي حلوه
0: حبيبي
1: اوكي تحياتي
0: لك مع السلامه الله يعطيك باي باي.

0: يلا ناخذ ويانا اتصال. الو اهلا يا هلا والله.
1: ليش تحكي علي؟ ليش
0: عليك؟
1: ايه
0: ليش من يحكي عليك؟
1: تقول لك ماكو شكر وتقول لك شكر شنو
0: والله؟ ماكو شكر اكو شكر وين هاي وقت؟
1: الو لا
0: شنو اكو شكر ماكو شكر؟
1: يقول لك شكر
0: قاعد
1: يقول لا ماكو شكر.
0: ماكو شكر طبعا. اي لا ماكو شكر. طلعينها طلعت كلها. والله وقفت لحظه شكر طلعها كلها والله. شو عندك اغاني؟

0: استوديو التصوير.
1: استوديو مال التصوير بس. ما تعتقد موضوع استوديو التصوير خلاص انتهى من العالم؟
0: لا بالعكس.
1: ها.
0: هي بس كفو استوديو التصوير.
1: يعني ما شايف واحد انا بعدين يروح استوديو تصوير يصور صوره.
0: لا موجود حدا استوديو لا حدا.
1: اه.
0: والله. في اسبوع بعيد. هذا بالزوراء الحديقه اللي يصورون بها العصام.
1: ايه.
0: ايجار تاجر الساعه 75.
1: ايه.
0: ايه. احسب تجربه وين كم مصور يطوب؟ وكم 75,000؟
1: طيب.
0: ايه.
1: اوكي. طيب. جميل خوش مشروع جميل هذا.
0: يوميا 5 ربع.
1: هاي خير من الله.
0: خير من الله.
1: ايه حلوات طيب اوكي. حلوة شكر تحياتي لك حبيبي.
0: حبيبي.
1: يا بخشم. ايوه. ايه.

حلوه حبيتها. غربي قوي بالغربي، قوي بالغربي. بسام هسه اعطيك السؤال، وين كنت نايم التميز؟ تخيل.

0: طيب مستمعي، طبعا اذكركم بسؤال حلقتنا لهذا اليوم اللي يقول شنو مشروع اللي انت عاجبك اصلا ان تكون وياه او تكون بخلال الايام القادمه من عمرك، او اللي انت تحس انه هو هذا هدف حياتك بالحياه، او تكون هو المشروع اللي راح يكون تارجت بالنسبه لك. ارقام الهواتف للمشاركه 0780211 4115 وعلى 0780211 6117. بإمكانكم التواصل عبر الواتساب على 0720111415 وإحنا وياكم على الهواء مباشرة. خلينا نأخذ ويانا اتصال. ألو
1: ألو
0: ألو،
1: مساء الخير أستاذ
0: سلطان. مساء النور، هلا ومرحبا. أهلا وسهلا، كل الهلا. الله يخليك. من وياي؟
1: عمر البغدادي.
0: عمر أهلا وسهلا بك يا عمر. عمر، شنو المشروع اللي ببالك تشوف نفسك بيه؟
1: والله شوف، هو الثروة الحيوانية أفضل استثمار.
0: شنو؟
1: الثروة الحيوانية.
0: الثروة الحيوانية أفضل استثمار، أوكي. أي
1: أفضل استثمار، يعني ما أميز المستحيل، يعني البشر يزيد.
0: أي.
1: الفرد.
0: صحيح.
1: وإنتاج ماكو.
0: وإنتاج ماكو، صحيح. حامي الله أكبر.
1: إنتاج ماكو.
0: وإنتاج ماكو، أي.
1: عندك حق دجاج البياض. وعندك حقل دجاج الذبح.
0: حقل دجاج البياض وحقل دجاج الذبح، اوكي.
1: البياض.
0: ايه البياض.
1: عندك سنتين.
0: ايه.
1: وراها الدجاج ثم البياض. يوصل عمره سنتين
0: ثم البياض. يعني يسوي مثل يعني دائرة سيركل.
1: لا هو هذا واحد وهذا واحد.
0: ثقيلة وشكلها.
1: نفس الموضوع.
0: ايه هو يعني المهم انه الدجاج منه نفسه هو

اللي بيض هو نفس اللي ممكن يصير لل يعني الشيء التدجين او شيء لا اقصد بنفس الحقل. حلو حبيبي شكرا جزيلا قطع الاتصال. ناخذ ويانا اتصال اغنيه. حلو الاغنيه.

0: يلا ناخذ يا اتصال. الو
1: مساء الخير.
0: مساء النور.
1: شلونك عيني؟
0: كل الهلا. شلون الاخبار؟
1: مشتاقون وابو عنف
0: حبيبي في دول عينك يا ورد.
1: الله الا اهم شيء هذا العنف يعني.
0: اي ادري بك انت تحب العنف.
1: اشتياق وعنف.
0: طيب
1: انت شلون صحتك؟
0: والله زين الحمد لله. شلون اخبارك؟
1: والله الحمد لله وشكرا. حبيت يلا. هذا اللون اللابسه اليوم.
0: اليوم هذا خاكي اللون.
1: ايه شفته. ما انا الوقفك وين او ما اشوفك ايش لابس.
0: ايه.
1: زين على التوك توك
0: او مره اشوفك ايش لابس. ليش شن طالع ويا صاحبتي انت شنو؟
1: لا بس يعني مرات واحد
0: شيك علي. ايه
1: لا لا لا مثلا انت مو ذواق.
0: ايه.
1: شكلك ذواق
0: حبيبي.
1: انا احب الانسان يكون ذواق. تكرم انتبه عليك.
0: أه.
1: من ايش لابس تكرم برجلك. أه. لحد. أه. مثلا مناظر
0: اقول لك ذا السؤال صاحتي ما اسويها ترى
1: هاي بعد كل انسان وشو ينتبه
0: كل, يعني أيوة. كل واحد شي باور بعد كيف. اي بالضبط.
1: اي عافية.
0: اكو شخص ممكن ينجذب الى يعني. لا طبعا. أي. اول صفي ملون فكل واحد يشوف الاشياء اللي هو ممكن يحبها. يعني مثلا انا دائما الشباب اللي اشوفهم بالشارع يعني باعتبار انا شويه احب موضوع ملابس واللبس ابغى اعرف شنو التفاصيل اللابسيه هم يعني هم واحد ياخذ نفس الوان. ايوه بالضبط. هي هاي بالضبط.
1: تعرف صدق المعلومه تدري العراق بلد لباس ما تلقاه غير بغير غير عالم.
0: صدق
1: يعني انا والله العظيم يعني احنا باوروبا غير.
0: ايه؟
1: اقسم برب الكعبه ماكو ملابس اللي تلبسوها ما موجوده
0: والله.
1: اي ما موجوده ما عندنا هيك
0: تختلف. اي تختلف السالفه صحيح.
1: اي اي فاحنا جماعتنا لا ذواقين.
0: ذواق ايه
1: كلمه يعني
0: هم بقى شوف يعني مجتمع العراق انا احسه ذواق بتفاصيل من ضمنها اختيار الاشخاص بحياتهم ممكن في بعض الاحيان اختيار ملابسهم ممكن في بعض الاحيان يعني بس هو بس بالشغل شويه مو يم الموضوع ما يختار الشغل بطريقه صحيحه يحب يكون موظف وظيفه ويداوم الساعه 7 الصبح يطلع بالثنتين بثلاثه ينام
1: ما يطلع يعني ما يطلع
0: هو كل شيء.
1: ايه.
0: مراني حلو
1: والله والله طبعا. انا عجبني ابو الارانب يقول انا افتح لي شنو هو قال افتح مزرعه مال الارانب
0: مزرعه
1: 10
0: كل سنه 10 اي 10 حلوات. ايه.
1: بس هي حلوه هاي مال التقاعد مالتهم
0: هم. ايه تشمي يمكن ماكو تقاعد.
1: لا لا احنا عندنا مال اكو هواي شركات بس المشكله اني ما اثق فيهم لان هنا يعني اي شركه عملاقه بامكانها راسا طب
0: تفنشك
1: قفلتها
0: اوكي تعلن افلاسه وانت. ايه. حسب الولايه طبعا. ايه. هو اذا
1: اي طبعا اكيد. ايه. بس انا يعني هي موجوده.
0: ايه.
1: موجوده وبكثره بس اكو ناس تثق بهذا الشيء بس اني مرات يعني يصير يعني
0: مروح.
1: بين الاي وبين لا وبين. أه. اخاف اي وخاف لا
0: صح
1: جبان شويه بهذا الشيء.
0: اوكي هذا التردد اللي يكون ممكن عند الانسان.
1: كفكره مال الاخ كلش حلوه.
0: حلوه طبعا
1: يعني. انا شد بيها على ايدك اذا تحب تشارك وياه.
0: والله يمكن عند اشوف هو اذا خلفته من محمد شنو الموضوع حتى
1: يعني اذا الف دولار كندي يعني تطلع لك تقريبا 700
0: وشي.
1: 700 وشويه امريكي

0: هاي كل اسبوع يعني مو كل شهر، كل اسبوع اضربها في اربع اسابيع.
1: اي 2800
0: مبلغ حلو
1: حلوات هو. خلينا نشوف شنو الفيلم ابو مره. طيب انت شنو المشروع اللي ببالك ممكن تشوف نفسك بيه انه كمشروع تقول هذا مشروع يعني خلاص اني هو الي؟
0: والله سلطان اني يعني احب اسوي فد مشروع بحيث يفيد المجتمع. اي يعني احب اسوي مشروع من بعدي الناس تاخذه كفد شيء وتبتدي بيه وتمشي على طريقه. يعني
1: شنو هاي؟
0: يعني شلون اقول لك، اني بديت بشغله من زمان بس بعد ما اعرف اقدر اقول لكم اياها على هذا. اني سويت نظام زين، هاي السيارات الكهرباء اللي هي باتري.
1: اي
0: زين، بلشت بمنظومه تيوبات. تعرف شنو تيوبات؟ يعني عباره شلون الريموت مال الموبايل
1: اوكي
0: باتري بس على شكل حجم كبير. زين، تدخل بكل السيارات نفس النظام.
1: تمام.
0: يعني نفس الحجم، بحيث اللي يجي يريد يسوق سيارة تخلص شحن أي بنزين خانة تنفتح الأرضية من جوا. زين، تطلع لك مجموعة تيوبات مال باتري، هو يسحب اثنين أو ثلاثة على حسب.
1: أوكي عرفتها. سو مثل شلون يعني يبدل البطارية،
0: يرجع واحد ويحط واحد،
1: يبدلها على أساس التشارج مشحون مو على أساس إنه تبديل لين عاطل.
0: عافيه، يبدل على السريع في سبيل شنو ما ياخذ وقت.
1: مثل اللي يعني مثل اللي اسم نظام الكاميرات اللي عندنا احنا، الكاميرات التلفزيونيه اكو بيها بطاريه، فالبطاريه هاي تكون دائما اللي هي يعني اكستنشن، تشيلها وتخليها المشحون، تخلي تاخذه وياك المهايج يعني. نفس النظام تقريبا. اي
0: نفس الشيء. لان احنا هسه حاليا طابين بعصر الباتري يعني وشغال على الطاقه النظيفه. فهذا اللي اني ناوي له يعني. ناوي اسوي هذا المشروع من زمان.
1: تمام حلو.
0: وطرحتها شركه تسلا، شركه جيب، البي ام، المرسيدس، وواجهت تقبل بالموضوع. بس لازم يصير اتفاقيه ويا كل الشركات لان يصيرون نظام واحد. لازم يسوون نظام واحد مو مجموعه
1: انظمه. صحيح. اوكي
0: هسه حاليا حيسووها هسه بالجديد. طلعت الاتحاد الاوروبي واتفاقيه ويا امريكا، حيصير نظام الايفون والاندرويد وهذا الباتري بعد ما تنشر يتبدل ويرجع.
1: اوكي
0: ماكو شيء اسمه اسمه الداخلي بعد
1: ماكو. اي نفس هسه. وكان قبل هيك كان بنوكيا كان موجود بطاريه
0: عافيه قديما قديم بس. ايه. بعدين شنو قالوا لك هاي بعد شو تسوي
1: ما تفيد بعد البطاريه.
0: بعد ما تفيد البطاريه هسه سووا هذا النظام الجديد. فانا مفكر بيه من زمان يعني. هذا مفكر
1: بلشت بيه لو بس سوالف.
0: لا لا لا بقول لك انا قدمت.
1: اوكي تمام. هذا تحسه لانه هو مشروعك يعني للقادم من الايام اللي قدام راح يكون.
0: اي والله هذا مشروع القادم وهذا اذا نجح. سلطان هذا براءه اختراع.
1: اي طبعا لك يصير. اي يظل
0: يعني اول انسان دا يفكر بهذا المشروع
1: يبقى اسمك يعني ماشي ويا هذا الاختراع الى ان يعني يجي اختراع اخر.
0: الى ابد الابدين التقدير
1: يكون اكو نوع من التخليد لاسمك على هذا. والله حلو عاشت ايدك رهيب خبل.
0: اي والله
1: جميل. هذا اللي تحياتي لك حبيبي.
0: تحياتي واتمنى الله يوفقنا ووفق الجميع
1: ان شاء الله يا رب. ان شاء الله حبيبي إن شاء تحياتي لك.
0: مع السلامه حبيبي. تحياتي للمخرج والمستمعين
1: حبيبي في دول عمرك يا ورد. يا علي احمد ما بعرف شوف هو اكو هيجي بس اراد ان ها سيراد واحد يعني لا بس نكسر الحاجز. وانت الكاميرات يمك بعد ترتيبك. هاي روح بالجو لك. اوكي طيب خلنا ناخذ بها الاتصال. الو
2: يا بألو.
1: يا اهلا. شنو السؤال؟ وين كنت؟ نايم ميت مخطوف؟ سؤال صار ساعه ونص احكي يعني.
2: وكنت بالشركه. حلو.
1: اي
2: يبا نعوم تعال غني.
1: اي
2: غني نعوم. يا بنعوم يقول وامير.
1: اي
2: يقول امير.
1: اي
2: يا وامير
1: ذكرنا بولد صديقنا شويه اسمها مو كل
2: صديق. ما لك وامير بنجلادي بس واحد وامير ماي او لاعب دولي سابق وامير خضر.
1: اي
2: بس هذول اثنين وامير. ها وجهاز الحمايه الوامير.
1: اي بس هاي
2: وامير.
1: يلا سلام. شنو مشروعك للمستقبل؟
2: والله ابو سلاطين يعني ان شاء الله تروح افكر بهالمشروع عني. نحاول ان نطبقه. مركز عنايه بالسياره والبيئه.

0: مركز عناية بالسيارة والبيئة؟
1: إيه يعني سيارة غسل بوليش تكهيل ما أعرف شنو.
0: زين.
1: والبيئة نفس المكان يعني محل ما الحلاقة.
0: ها هيك شيء أوكي يعني محطة متكاملة يعني تجي أنت زين تسوي
1: تدخن
0: تسوي أشياءك سيارتك تنظف تأخذها تطلع اثنينكم نظيفين يطلعون.
1: كلكم نظيفين.
0: إيه أحسن ما مثلاً هو يروح يزين وسيارته معفنة أو مثلاً هو يروح يغسل سيارته ويبقى هو معفن.
1: لأن شنو هذا المشروع يعني والله
0: المشروع؟
1: يعني من زمان ببالي وهسه أكد لي هذا المشروع.
0: أوه. خوش بفلوس.
1: لأن أريد أزين وأدخل السيارة.
0: إيه خوش بفلوس قوية هذا المشروع والله.
1: إيه إيه يعني كل شيء ما يروح من عندي.
0: وما بي استهلاكيات هواي.
1: بس مي.
0: إيه هو مجرد إنه بس يراد لك يعني كاستمر جيد. وخلاص ايش حياتك
1: اي
0: بعدها بعد
1: حتى المي ابو طلاطين هسه اكو هذا الغسيل الناشف
0: اي
1: نفس الزاهي يعني بخه بسيطه مي
0: مو مرات الغسل الناشف اي يجرح البدي فاعتقد هو لازم يكون اكو
1: لا اكو هذا مثل هاي هواي شامبوات
0: اي
1: فلان شركه تجيبها تخليه على الجشر تنتظر تقريبا دقائق ترشب مي هذا يعني بدون فرق بدون جلف بدون هاي
0: هيك اوكي
1: يقعد بالشارع يجدد التايرات يديك كلها
0: شوفي والله اكو مشاريع حلوه وجميله بصراحه وسهله لطيفه يعني تقدر تسويها عادي ما تحتاج جهد يعني
1: حتى الغسيل يطول سياره مو بسرعه توقف
0: اي على كيفه هو بالعكس اي عفوا
1: نتيجه هاي المواد اللي
0: بالغسالة اوكي طيب حلو خوش مشروع هذا والله بس
1: ان شاء الله ننفذه ونجيب وميض
0: ان شاء الله اي اهم شيء وميض نجيب على الكاشير ياخذ
1: تحياتي للجميع يلا وميض خابر صح 4:30 5 خابر وميض
0: تمام يلا اوكي تحياتي لك مع السلامة باي باي خوش مشروع هذا حلو حبيته وفكرته حلوه جديده يلا شو وقت اليوم؟ يلا شو وقت؟

0: Live, no es. من وقع بينات لك رشيد تلمس وقع بينات عراق تلمس وقع بيني وبينك يلا ناخذ اتصال. الو
1: مرحبا.
0: اهلا وسهلا.
1: هلا سلطان.
0: يا هلا نور، شو الاخبار؟
1: الحمد لله تمام. شو اخبارك انت؟
0: شو اموراتك؟
1: الحمد لله تمام. اليوم ما اعرف من المخرج بس صايره الاذاعه، يعني اول ما شغلت وسمعت الاغاني صايره اذاعتنا المحليه يعني اللي هنا بامريكا هي هاي الاغاني.
0: اي هو احنا
1: اليوم راعي مشاعر
0: اليوم احنا ذا نفتر بالعالم، يعني اليوم اغاني
1: خلطها علينا يعني.
0: ايه حلوه.
1: توقعت انه اي رشيد مكتوب.
0: بالعكس نور، احنا حتى نرضي كل الاذواق.
1: اي طبعا اكيد. سو اتس ابريشيتد.
0: اي شكرا جزيلا.
1: طيب بالنسبة لسؤالك،
0: شنو مشروعك انت المستقبلي؟
1: أنا إذا أريد أسوي مشروع بالعراق فأتوقع بسبب يعني أنه أنا على المراقبة للوضع حاليا في العراق أغلبها مجمعات سكنية وبناء مثل اللي هو البناء الاقتصادي في العراق مثل العفو أمريكا. فأتوقع أنه الستورج اللي يعني اللي هذه اللي تكون يعني جاهزة وهي الناس اللي تخلي بها أشياء زايدة، بالذات إن إحنا مجتمع يحب الاكتناز. وكم عمرتين أكو ناس يعني تبلش مشاريعها بالبيت. فلما ما عنده مخزن هو هاي تكون مكان شغله يروح
0: بأي مكان يكتب
1: أو مثلاً يشتغلون يعني شغل يدوي أو غيرها. فلما أنت عندك مخزن وهم بالنسبة إلي أنا
0: هذه هاي من تشرع عندكم بأمريكا يعني أصلاً.
1: وهو هذا صدقني العالم مستقبلا حتلاقيه في كل دول العالم
0: اللي هو موضوع الستورج يعني.

0: إيه، وأنا يعني مثلا كشخص صاحب هذا المكان، أنا من النوع اللي شخصيتي ما أحب أبذل جهد أو أتعامل ويا كاستمر سيرفيس. أنا أحب إنه شيء يدخل لي مدخل مالي بدون ما أنا يعني أصرف جهد عليه أو صيانة أو هيك شيء، أو ما بي مخاطر، ما بي مجازفة.
1: نعم.
0: المشروع الثاني الناجح كلش
1: اي
0: بالعراق هو كان
1: انتي
0: مال
1: شو المشروع اللي إلك انتي؟
0: هو هذا. لو اني اليوم بالعراق اسوي هذا الموبايل ستورج، لانه دا اشوف انه صارت مجمعات سكنيه، صار السكن محدد، مو
1: نعم.
0: مثل سابقا ان البيوت مساحتها كبيره وكذا. فاحس الستورج كلش ناجح. ايه، وقلت لك المشروع الثاني اللي اسويه اكيد، بس هذا حيكلفني جهد وتامين وغيرها، اي شيء له علاقه بالاطفال. سلطان اليوم كل العالم يعني الى زبائن والى
1: نعم.
0: فلوس. ف يعني مركز تعليمي مال الاطفال اللي هو مو مثلا داي كير وهالسوالف، لا،
1: لا شنو؟
0: اللي يكون ترفيهي مثل
1: ترفيهي.
0: ترامبولين، اندور ترامبولين، هيك شيء.
1: اوكي.
0: ف بس هذا حيكلفك لانه بيه مخاطر، اللي ينجرح اللي
1: انه اي
0: كذا.
1: لازم تكون انت يعني يكون عندك كل
0: بالضبط،
1: مقتضيات السلامة
0: محامي من
1: والأمان
0: عائلته.
1: الخاصة
0: بالضبط،
1: بالأطفال، وتكون
0: اي،
1: الأمور مالتك. اي صحيح،
0: مستعد دائما،
1: مستعد
0: لانه
1: دائما.
0: اكو
1: صحيح.
0: كثير ناس مشكلتي
1: اي
0: مثل اي.
1: حسنا
0: المهم، فهذول
1: حسنا
0: مشروعين اني
1: حسنا.
0: يعني متاكده 100% يكونون ناجحين اذا تنفذوا على ارض الواقع. اي،
1: حلو.
0: انت شكلك بتسرق افكار مشاريع، ها؟
1: طبعا. ما شنو يلا حسيته ورا ساعة ونص.
0: لا، أنا أعرف، بس
1: شنو
0: شو اسمه،
1: غير دبوق مشاريع. هسه شفتي، هسه كم شغله استفاديت اني؟ محمد قال لي على، قلت له اوكي ذيك رتب الحكي يا نور.
0: انا فتحت الراديو قبل بعد اتصال محمد، ما عرفت شو الموضوع، التقاعد او هيك الشيء.
1: هو اللي يطلع تقاعد، تعبان اللي يطلع تقاعد هو.
0: شو اسمه، تعرف انه بامريكا وكندا احس هذه المشاريع مثل ما يقولون فيشينج، انه يجيبك ويخليك تدفع طول عمرك، وبعدين يجيب لك شي فيروس ويشيلك
1: وبعدين يموتك، تالي تروح لفلوس الذولك. مثل التامين اللي تدفع انت طول السنه واحتمال تدخل مستشفى لو ما تدخل، او التامين الخاص الانشورنس مال السياره، ما تسوي اي حادث انت، وبعدين تنحسب عليك مبلغ معين. شنو الموضوع
0: هو فيشينج هذا الموضوع، انه يعني
1: والله حلوه،
0: او يعني الفلاسه او غيره،
1: عافيه. خصوصا الولايات، اكو ولايات
0: تقدر تفتح سيفنج اكاونت بالبنك وتحط فلوسك
1: وتحط
0: فلوس وتعلي من عندهم وخلص.
1: ايوه بالضبط، كانك ما تدري. طيب،
0: شكرا،
1: تحياتي لك، شكرا جزيلا، هلا بيك، مع السلامه.

0: ناخذ ويانا اتصال. الو
1: يا الله
0: يا الله
1: يا الله
0: يا الله يا الله, يا الله.
1: انتم مساعين
0: طبيعي. الله اكبر
1: الله اكبر.
0: اي شلون الامور؟
1: شلون صحه
0: انت؟ شلون الامور؟ احكي لي
1: المكسي شلون ماتي؟
0: الله يخبل
1: مو بالله.
0: اي
1: يعني اثنينهم اثنينهم طيبين.
0: اي والله صدق اثنينهم طيبين والله العظيم.
1: اثنينهم يقدرون يروح.
0: اي ايش قد حلو ايش قد حلو.
1: اثنينهم يسوي لك مزاج
0: يعني. اي يسوي لك يسوي لك حب يسوي لك حياه حياه جميله. أي. الله اكبر يا سلام.
1: الله
0: أي.
1: الله الله الله
0: زين.
1: بالمناسبه انا سؤال مني اتصل ورا نور.
0: اي
1: من ضمن التفاؤلات
0: الحياتيه اللي عندي
1: حياتيه
0: بس مويه مو دائما هي صالها يمكن فد 3 اشهر 4 اشهر مو مخابره هسه اليوم خابره
1: هي تغطي الراس
0: وتطلع
1: وتطلع العفو حتى غواصه
0: هي غواصه نوويه.
1: ايه
0: زين
1: شلونكم عيني؟
0: شلون الاخبار؟ شنو مشروعك هيك بلال؟ القى بلال قاعد بهيك بهذا المشروع يقول هذا مشروعي.
1: والله هن اثنين ابو سلاطين.
0: يلا يا الله
1: راح ابلش لك بالثقيل.
0: يا الله
1: نادي
0: حلو.
1: للسياسيين.
0: شنو
1: نادي للسياسيين؟
0: نادي للسياسيين
1: شلونه؟
0: شنو نادي شو يسوي هذا شو يقدم النادي؟
1: نادي في اي بي
0: بس سياسيين
1: يعني كل بس سياسيين.
0: ايه
1: يعني مستشار ممكن.
0: ايه
1: مدير عام لا ما يطب يعني بس السياسيين اللي قال.
0: ايه حلو.
1: اتونس مثلا انا قاعد على الاداره ومثلا على الكاميرات اروح مثلا يطفي
0: كل ساعه فوت من يمك حج فلان دكتور فلان شيخ فلان سيد فلان الله لا وتخيل من هاي اللي بيجون عليك استاذ بلال بزحمة بس بلك الطاوله وهاي والله شوي اعذرني حجي ما عندنا ضغط اليوم.
1: لا تخيل تخيل واحد يصيح ولا زحمه ممكن حمره فد مشروع
0: خبل
1: شلون هذا
0: بس مشكله يعني... انت ما توقف بعلقك السوالف يعني واحد مثلا يجيب صديقه مثلا او زميله ما راح تحكي انت
1: شنو ما
0: توقف
1: السوالف ابو
0: سلاطين غير الهبني مع شو تسجيلات
1: مال كاميرات.
0: اوكي شاهد قبل الحذف
1: احتمالات بث مباشر
0: حلوه والله سوي بث ايش فيك اذا تسوي اكشن بث مباشر بس سوي يعني تغطي وجوههم تطلع يخبل
1: بالضبط. يعني شو اسوي تحاول تسيطر عليهم كلهم.
0: ايه
1: هم تلقائيا
0: سموجد التضرع
1: يعني ورا 12 وربع.
0: ايه
1: راح كلهم يصيرون لطيفين ودودين.
0: ايه ولا ايه ودق توقيعات ايه يعني وكل اي حال
1: الله اي واحد عنده معامله يديني اقول له بالوحده جيبها تختم
0: ايه يابا يقول لك هتافات يعني داخل البرلمان تقول سلم الرواتب يصير يعني يصير نواب دي يهتفون داخل مجلس النواب هسه
1: يجيبوا يعمل النادي ما تلقون اسوي
0: يا بعين اخوان نواب روح النادي مال بلال هناك نسوي لكم الها
1: حصه تموينيه يمي شنو بعد
0: اوكي
1: قال صاحبي وزير التجاره
0: مثلا
1: واما
0: المشروع يعني الا اقول لكم امبارح طاوله رقم 16 مثلا يعني
1: صدق كذي من اريم انتو
0: زين المشروع لا
1: شيخ فلان
0: عف لي هذا
1: شيخ فلان وسيد فلان
0: حجي هاي تنعلس ورا يومين انت مالك بصبي سالف ملحك تدفع ولا ايجار
1: المشروع
0: اي
1: بالضبط المشروع اللي ببالي لا يعني المشروع مكتب مال ادويه
0: مكتب مال ادويه مدخر لو مكتب
1: لا مكتب
0: علمي
1: مكتب يعني الفرق بين المدخر والمكتب المدخر شلون السوق
0: اي
1: كلها تعرض بي
0: زين
1: المكتب لا انت شغله تريدها
0: متخصص
1: تجيبها تفحصها بوزارة الصحه
0: اي
1: وبس انت تبيعها او ممكن تبيعها المدخل عادي.
0: اي اسحب ايتم حلو مثلا سيباميل مثلا
1: لا شنو سيباميل وشارك محمد معا قبل
0: حتى لا مو هاي حتى بطلون بسام
1: يمي والله اليوم كنا نحكي بهذا الموضوع الصبح الولد قالوا ده عندك $1,000,000 شو تسوي؟ قلت له مشارك ابو عبد الله قال شو مخبرك عندك مليون قلت لهم بسمعوني قلت لهم بحيث انا اخلي فلوسي 60% وفلوسي هو 40% قال ليش؟ قلت لهم عندنا عماد موظف نقود من عندك قلت لهم حتى يوميا في عماد
0: هو نفس السالفه
1: مكتب لطيف
0: فانت يعني تدخل على ايتم حتى تبطل بسام بس
1: بالضبط.
0: اي اي ما
1: اسالك محمد مع انه بطل بس.
0: طيب اوكي
1: يوميه بس وين هو نايم
0: انا
1: مالي بالمداخل
0: اي ها
1: بس وين بالمداخل
0: افتح لايف. طيب اوكي طيب اذا هذا هو اللي هو بالنسبه لك مكتب علمي
1: مكتب علمي
0: متخصص في احد الايتمات الخاصه بالادويه ويكون لك مساحتك ومشروعك هذا طبعا. طيب
1: شيء لطيف
0: حلو لطيف والله ان شاء الله نظيف
1: ايتمات لطيفه من هاي الايتمات الحيويه اللي
0: يحتاج ما يخلص باخر واحد
1: علاقي عرفتني خوف
0: اه
1: خط جماعه خط جماعه امير
0: اي
1: بالمناسبه طيب. يفيد السياسيين المكتب
0: ها اي طبعا يفيد ترتيب يوم
1: وأنا...
0: طيب
1: يمي
0: تحياتي لك يا حبيبي شكرا جزيلا باي باي هلا خلينا نوجه تحيه طبعا لصديقي العزيز حسين موجد المخرج الرائع الجميل مشروعك رهيب بس اشمعنا 14 ما افتهمت ثاني لا 15 لا 10 هذه المشاريع اللي انت جيتوا كلكم حكيتوا بيها وتحدثتوا عنها وكانت ببالكم انه هي مخيلكم اعتقد الى انه كلكم انتم هيئين يعني موجوده هالمشاريع بدماغكم ان الاوان الان ان تبدي تنفذها حسكوا بيها شويه ضرب من الخيال يراد لها طن فلوس بيت الله من بنفت يوم اي حكمه عندها لنا الله سبحانه وتعالى قد بنى هذه الأرض والجنان بسبعة أيام فبالتالي أنا قلت مقطع الباحة نزلته مال هذا الولد اللي يقول الله رتبها يقول لا تطلب من رب العالمين أشياء بسيطة ما طالب من صديقك اطلب من رب العالمين اطلب الأشياء الثقال ثقال فلذلك خلي عينك بعين الله والله سبحانه وتعالى راح يفتحها بوجهك إلا أنت عمار إذا حطيت عينك بعين الله ما يفتح وجهك. طيب يلا نلتقي باشر حلقة جديدة تحياتي لكم باي.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم.
1: إنها الخامسة بتوقيت الرشيد FM.

موجز الأنباء من رشيد أف أم، أهلا بكم. الزيدي ووزير الحرب الأمريكي وكدان أهمية العمل على إعادة تفعيل التدريب لتعزيز قدرة القوات العراقية. الزيدي يؤكد للرئيس الإيراني موقف العراق الداعم للمسار الدبلوماسي واعتماد الحوار لحل الأزمات. نيجرفان بارزاني: أكدنا لرئيس الوزراء المكلف دعمنا للعمل المشترك في نقل العراق لمرحلة جديدة. الكهرباء تنفي استحصال 10,000 دينار إضافية على ورقة جباية الأجور. أمين بغداد يفتتح معمل تدوير الإطارات المستهلكة. مجلس بغداد يعلن إصدار الأوامر الإدارية الخاصة بتعيين مختاري المحلات السكنية والقرى. الأمن الوطني يضبط قطعا أثرية مخبأة في مقالع مهجورة بين البصرة وديقار. عرقجي: في ظل الظروف الرهينة تعاوننا مع الصين سيكون أقوى. إكسيوس: إيران وأمريكا تقتربان من التوصل لمذكرة من صفحة واحدة لإنهاء الحرب. رئيس وزراء باكستان أشكر ترامب على تعليقه مشروع الحرية في مضيق هرمز. طقس العراق غبار وارتفاع جديد في درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة. لمزيد من الأخبار بإمكانكم زيارة موقعنا الإلكتروني الرشيدميديا.com وعلى صفحتنا في الفيسبوك راديو الرشيد من بغداد. شكرا للمتابعة، في أمان الله.

0: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد والربح يتضاعف والخير يزيد كلش سهلة أعلن على الرشيد للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
1: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

الشف وين روح هذا انت حبيبي وكل شي لمك تخجل منك الريشة ويضيع اللون اذا رسام مرة يحاول يرسمك يسمونك هوى

0: لحوم رحمك
1: ربح حبي عادل كل اللي يحبه.

0: يوم طويل بازدحام وبي معاملات وبي ناس ما تعرف السوق.
1: بس حلف سيارتك وتوكل يلا، هذا الحكي الزايد عوفه.
0: أما الحكي الزايد يراد يسولف ويا أحد.
2: ساعدوني
3: كم بدي؟
0: البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقية ومواضيع جدلية.
4: المواضيع الجدلية والناس الحقيقية من الأحد للخميس ساعة 3 الظهر وياي أنا سلطان. برنامج على الطريق انتظركم. ويا ويل اللي تأخر
5: انت الكبير
6: يا بعد روح
5: وهميان نبيك
6: الله يحفظك
5: نتمشي وياني.

0: وراجعين، خليكم متواصلين شوية وراجعين. الرشيد وياكم. إنها السادسة بتوقيت الرشيد أف أم.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwaseetmedia.com.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

0: وانت معايا.
1: الرشيد اف ام 91.5
0: بتونس بيك وانت معايا
1: 91.5.

0: شويه وراجعين، خليكم متواصلين. شويه وراجعين، الرشيد وياكم.
1: انها السابعه بتوقيت الرشيد اف ام.
2: تريد اعلان مفيد ويوصل اكيد؟ يوصل اكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهله. كلش سهله. اعلن اعلن اعلن على الرشيد. على الرشيد. للاعلان على اذاعه الرشيد وقناه الرشيد الفضائيه اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم.
3: أغاني وأكثر الرشيد FM.

العاصمة بغداد تستمع لراديو الرشيد على الموجة 91.5 FM. راديو الرشيد 24 ساعة.

0: شويه وراجعين، خليكم متواصلين. شويه وراجعين، الرشيد وياكم.
1: انها الثامنه بتوقيت الرشيد اف ام.
2: تريد اعلان مفيد ويوصل اكيد؟ والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. أعلن على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwaseetmedia.com.
0: رجعنا لكم. الرشيد وياكم. كل واحد بينا مرات يخطي ومرات يصيب، وبوسط زحمة الحياة نحتاج اللي يقدر يخلي إيده على هذا الجرح.
3: هذا مصير لجارة يبقى على سوالفوي ويبطله.
0: كل مستمع يخابرنا عنده قصة بحياته، بيهم وشايل هموم الدنيا على ظهره، وبيهم الفرحان بهاي الحياة.
4: أنت تعرف أني كم موتة أموت كل يوم بين ما تروح وترجع.
0: راح نسولف ونحكي بأغلب حالات المجتمع.
5: أنا نوبات أقول له بطني مخلف عقارب ولا مخلف ذول التسوليد.
0: نصف القمر معي أنا مهيمن الأبيض، والمخرج عمر ثائر، من السبت إلى الأربعاء الساعة 11 مساء على الرشيد

0: الصوت اللي تحبه صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM. إذاعة الرشيد.
1: أنتم تستمعون إلى الرشيد FM.

اتركنا حبك حبك مثل ما أنا أريد، وخلى ترجم لك عظيم إحساسي بين حضنك غافنا مثل الوليد. يلا بوس عيني أنت ورا

يلا اسرع خلي ينصهر الجليد. معقول ذكرك ليش انت ناسي؟ بين ايدي كاني ومتوسد الوريد، انسى ظلم الوقت وش قد قاسي. مو بدي الشوق ما ينقص يزيد، لما اشوفك اهجر اهلي وناسي.

يا ما باسمك رددت يا ما عيد يلي رمشت قلعتي وحراسي تعبت حروفي وتعب ساعي البريد وانت حبك صحبتي وجلاسي على الهامش عايش وياك وسعيد جبل حبك فوق فوق قلبي راسي آني بيك توحدت وانت الوحيد منش معطرك تطيب انفاسي منش معطرك تطيب

0: عاشو عاشو.
1: الرشيد FM 24 ساعة 24 ساعة.

0: وجيلك نص النار جيلك.
1: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم. إنها التاسعة بتوقيت الرشيد أف أم.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
1: رجعنا لكم. الرشيد وياكم. كل واحد بينا مرات يخطي ومرات يصيب، وبوسط زحمة الحياة نحتاج اللي يقدر يخلي إيده على هذا الجرح.
3: هذا مصير لجارة يبقى على سوالفوي ويبطله.
1: كل مستمع يخابرنا عنده قصة بحياته، بيهم وشايل هموم الدنيا على ظهره، وبيهم الفرحان بهاي الحياة.
4: أنت تعرف أني كم موتة أموت كل يوم بين ما تروح وترجع.
1: راح نسولف ونحكي بأغلب حالات المجتمع.
5: أنا نوبات أقول له بطني مخلف عقارب ولا مخلف ذول التسوليد.
1: نصف القمر معي أنا مهيمن الأبيض، والمخرج عمر ثائر، من السبت إلى الأربعاء الساعة 11 مساء على الرشيد أف أم. اللحظات والدقائق والساعات ما تحلى بس ويا الرشيد أف أم 91.5.

0: اليوم شنو مودك؟
1: بانجور.
0: سوينا الصباح حلو على مودك.
1: بانجور.
0: يومية على الهواء. أنا وإنتو كلنا سوا.
1: بانجور.
0: على الرشيد أحلى هواء. اللمة تحلى سوا. من الأحد للخميس في بانجور.
1: بانجور.
0: بالسبعة ونص الصبح.

الصوت اللي تحبه صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM. إذاعة الرشيد.

الرشيد اف ام 91.5 91.5.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم. إنها العاشرة بتوقيت الرشيد FM.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

الصوت اللي تحبه صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM. إذاعة الرشيد.

0: خلاص.
1: نصف القمر مع مهيمن الأبيض بعد قليل.

0: وراجعين، خليكم متواصلين شوي وراجعين. الرشيد وياكم. إنها الحادي عشر بتوقيت الرشيد أف أم.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. إعلن. إعلن. إعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم. يوم طويل بالزحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق.
2: اصعد سيارتك وتوكل يلا، هذا الحكي الزايد عوفه.
0: اما الحكي الزايد يراد يسولف ويا احد.
3: ساعدوني.
0: كم البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقيه ومواضيع جدليه.
4: المواضيع الجدليه والناس الحقيقيه من الاحد للخميس الساعه 3 الظهر وياي انا سلطان. برنامج على الطريق انتظركم. ويا ويل اللي تاخر.
5: انت كبير
6: يا بعد روح
5: وهنيان نبيك.
6: الله يحفظك.
5: انت مشو يعني
1: اغاني واكثر الرشيد اف ام. الرشيد اف ام.

0: الرشيد اف ام اذاعتك. كل واحد بينا مرات يخطي ومرات يصيب، وبوسط زحمة الحياة نحتاج اللي يقدر يخلي ايده على هذا الجرح.
1: هذا مصير لجارة يبقى على سوالفوي ويبطله.
0: كل مستمع يخابرنا عنده قصة بحياته، بيهم الشاي لهموم الدنيا على ظهره، وبيهم الفرحان بهاي الحياة.
2: انت تعرف اني كم موتة اموت كل يوم بين ما تروح وترجع.
0: راح نسولف ونحكي باغلب حالات المجتمع.
3: انا نوبات اقول له بطني مخلف عقارب ولا مخلف ذول التسوليت.
0: نصف القمر معي انا مهيم الابيض، والمخرج عمر ثائر، من السبت الى الاربعاء الساعة 11 مساء على الرشيد اف ام.

مساء الحب مساء المحبة عليكم بحلقة جديدة من نصف القمر. أنا وياكم مهم الأبيض، رافقنا الغالي عمر ثار بحلقة مختلفة لهذا اليوم. راح نسولف وندردش وإن شاء الله يا ربي تكون حلقة ممتعة. طبعا الآن تجري مباريات في الشامبيونز ليج في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم. الآن بايرن ميونخ يلعب مع باريس سان جيرمان في الدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال أوروبا. باريس متقدم بهدف مقابل لا شيء، وبالتالي هو محتاج هدفين، لأن في مباراة الذهاب فايز 6-4 باريس، فمحتاج هدفين حتى يرجع إلى المباراة. طيب نتمنى تكون مشاهدة ممتعة لعشاق بافاريا وعشاق باريس سان جيرمان. تحية للأصدقاء، تحية للمحبين، تحية للأحباب وللجالية العراقية في كل أنحاء العالم. يقدرون يتواصلوا ويانا على الواتساب كاتصال مجانا على 0964-7700-114-115. جاليتنا يقدرون يتواصلون ويانا على الواتساب كاتصال طبعا مجانا. مرات واحد يفرح من هدية بسيطة، مرات واحد تفرحه كلمة حلوة، مرات واحد تفرحه مفاجأة حلوة، مرات واحد إذا يذكره بشي زين يعني يفرح، مرات واحد إذا يعني يمدحه يفرح، ومرات إذا حقق إنجاز معين يفرح. بين كل هذه الأشياء المفرحة الحلوة، أنت شنو أكثر شيء فرحك؟ أو أنت شنو أكثر شيء فرحك؟ أريد أسمع من عندكم على 0964-7700-114-115-0-8-02-116-117. لكن ناخذ تحية عموري وبعدها متواصلين وياكم، خليكم وياكم.

0: عندنا اتصال. الو
1: مساء الخير.
0: يا هلا بابراهيم يا مية.
1: هلا بعد روحي.
0: شونك
1: انت؟ شونك؟
0: يا هلا بيك
1: عموري. شون عموري؟
0: عموري سلم عليك.
1: اروح لكم فدو. انت
0: حبيبي؟ انت
1: لا حبيبي.
0: شونك ابراهيم؟
1: بس خلي اشوف هذا ابو المرور ايش بيك تقطع بس وحشوم. مشي هذا السايد ومشي هذا السايد.
0: اي
1: بس خلي اعمر. يا الله يا الله يا الله انا منوم مسدود. يلا عادي. اي شونك حبيبي؟
0: شونك ابراهيم؟
1: الو اخوي
0: امي مسدود
1: تقاطع المسبح باتجاه كرادة خارج.
0: اي
1: مسدود زين مو ذيك مرة بلطوا النصف
0: طريق. يسوون يجوز حفريات صيانة يعني؟

0: يشفين شهر دعاء، كل واحد لابس بجامة تحتوي على نوع من الدببة والأسماك والسنافر الصغيرة.
1: حلو.
0: اسمع اسمع اسمع اسمع دراجات المنا ومنا. تقول الهند. شوكت نخلص من كل شوكت نخلص.
1: ما خلص. طول بالك.
0: طول بالي. شي يصير بعد بالي. مو وصل البارمي ورخ بالي.
1: يابا انت شو في فرحك؟
0: اني للامانه وبدون مجامله بصراحه الكلمه طيبه. الفلوس هاي من كيف منها؟ انا موضوع كبير يعني. الله يا الله. بس الكلمه الطيبه وجبران الخاطر تخليك انت بحاله سعيده جدا.
1: بحاله
0: للامانه انا اي انا بالنسبه لي احكي كابراهيم يعني من تجيني كلمة طيبة خاصة رحم الله والديك أجيب الرحمة لأبوي الحمد لله والشكر هيك يرحم والديك يعني أحس فد أثر طيب أنا بدي أسويه. كل واحد فينا أستاذ مهيمن محتاج أثر طيب. الأثر الطيب هو الطريق الصالح لحياتك في المستقبل.
1: حلو.
0: البارحة والتبارحة حكينا شيء تنوهتني عنه، قلت لي أنت من تمشي حاجات سلبية الله راح يرد لك اياها بالزينه لك ويدز لك ناس طيبين بطريقك.
1: زين.
0: هذا الاثر الطيب.
1: حلو.
0: من انسان يتوفى ويبقى عمله الصالح ينحكي بيه هذا الاثر الطيب. انا كابراهيم تعلمت هذا الشيء من ابويا. ابويا الحمد لله وشكر عنده فد اثر طيب. صار مهم مو لانه ابويا اسف انا كنت ذكرى هوايه وكذا وهاي.
1: بالعكس
0: الوالد. اي الله يسلمك يا حبيبي. بس انا عندي والدي
1: الله يرحمه ان شاء الله
0: يعني مثل اللال اللي يضوي طريقي.
1: بالعكس بالعكس.
0: يرحم والديكم اجمعين. فالاثر الطيب وباكر عقبه ترى ما يشفع لك غير عملك الصالح وابن بار يدعو لك وعلاقتك ويا الله سبحانه وتعالى.
1: حلو.
0: يمكن تحس اني احكي بمثاليه عاليه وكذا وهذا سالفه بس الامانه هذا صحيح.
1: بالعكس بالعكس.
0: مو يعني انا احس الكلمه الطيبه انا هسه من اسوي فد عمل فد شيء مهم ومهم يقول الف رحمه على والديك وراح يروح مهم يذكر ابراهيم الطيب قدام الاخرين، اخرين غربه ما يعرفوني وهم راح يحشون كلمه طيبه بحقي. ايش تسوى؟ والله وداتك.
1: حلو.
0: إذا مهم من أنطاني 25,000 العمل الطيب راح ينتهي هنا خلاص. أنا أنطيته 25 بعد خلاص هذا صار عمل بالحالة مو كلام طيب.
1: صح عافية عليك.
0: مو
1: عافية عليك.
0: أي راح يصير عمل وأجر وخلاص هذا هو.
1: صح.
0: بس من تقول لي برهوم يا ألف رحمة على والديك يا طيب كذا هاي أبسطها أبسطها. هسه أي واحد رجل أمن شرط مرور كذا هاي بالشارع من يتعامل وياك بلطف وبكلمة طيبة تيجي تحس نفسك اعتذر اعتذر احس روحي انا انسان من واحد يجي يحكي كلمه طيبه.
1: فاهمك.
0: اي والله لان احنا نفتقر هذا الشيء بالعراق للاسف.
1: طيب بعد شنو غير الكلمه طيبه شنو اكثر شيء فرحك؟
0: الفلوس طبعا حبيبنا. الفلوس حياتي انا شايب الشايب فدوى العين. الشايب يعني له اثر كلش له اثر كلش سعيد حتى بعد عمره 4 ضحك هسه.
1: اوه يضحك طبعا.
0: اي طبعا.
1: حلو.
0: اقول لك حموري شنو الموضوع باكر شو ماكو لحد الان اي ابديت يقدر يجاوب؟ لا لا انتظر جواب على الخاص.
1: يقول على الخاص.
0: على الخاص اروح فدوه للخاص.
1: زين.
0: بس مهم اللي تدفع ايدك لفوق وتقول يا رب يبعد عنا دعاء الارامل والمطلقات الغريبه عن الوطن.
1: خوش.
0: ايه ارفع ايدك هيك وناجي ناجي الله سبحانه وتعالى.
1: وانا
0: اي بس كون الله يبعدنا من شر دعائهم السيء.
1: يا بخاف
0: اللي يريدون السوء.
1: خاف شي
0: شلون؟
1: خاف يجي وراك انه هو مكالمه.
0: شنو دريك قصدت واحد؟
1: يعني
0: انا
1: مبين.
0: والله مبين بالنسبه لك. انا رجال قيد الدعاء الارامل والمطلقات.
1: خوش.
0: الغريبه عن الوطن.
1: حلو.
0: النبى بشرك عندهم مطر يفتح الجامه ويدعي. هذا ايش تحكي وياه؟
1: شيء حلو.
0: يلا النبى هم غريب.
2: لا هو ما يقصد
0: وفي المطر،
2: هو يقصد محمد، يعني محمد من كندا.
0: اي نعم اقصد محمد كندي. نعم نعم نعم اقصد محمد كندي
2: يا حبيبي.
0: ولو اعرف يصير مشروع باكر بدي انا مريده.
2: يا حبيبي
0: على الخاص، على الخاص انتظر الجواب عموري.
2: يا هلا
0: على راسي يا حبيبي.
2: يا هلا
0: يا سلام
2: نسمع منهم.

0: متواصلين وياكم على موجة 91.5. تحية حب وسلام لكل الأصدقاء وللأحباب وللجالية العراقية. يقدرون يتواصلون ويانا على 0964. عندنا اتصال. ألو ألو ألو يا هلا.
1: ألو شلون الصحة؟
0: ألو يا قلبي.
1: يا بعد قلب شلونك
0: يا حبيبي؟
1: أخبارك؟ أخبارك؟ عافيتك
0: يا هلا بيك.
1: يا الله يسلمك. عرفتني لو لا؟
0: إيه هلا بيك.
1: منو؟
0: نعيم المالكي.
1: زين الحمد لله والشكر.
0: الله يسلمك. يا هلا بنعيم.
1: الله يسلمك. شو أخبارك؟ صحتك عافيتك
0: يا هلا بيك.
1: أنت تدري أنت على هاي الموسيقى نمت أنا غفيت
0: صدق؟
1: إي والله.
0: يا حبيبي شونك نعيم أخبارك؟
1: والله الحمد لله عايشين نعمة فضيلة على قولتنا ماشي يعني عم ندفش شوي شوي وتمشي يعني ونعمة فضيلة من رب العالمين. ألف الحمد لله والشكر.
0: نعيم شنو أكثر شيء فرحك؟
1: والله أكثر شيء فرحني يعني من أي ناحية يعني من كل النواحي يعني من
0: أي من أي ناحية
1: من هنا نخلص من هالمعمعة والحروب.
0: لا بعيد عن عن السياسة كلنا إحنا هذا شيء يعني نتمنى بلدنا يكون بأفضل حال.
1: يعني اللي شيء فرحني إنه زوجتي تقوم بالسلامة
0: إن شاء الله
1: وترجع لبيتها سالمة. واللي يفرحني إنه أشوف أولادي بأحسن يعني شلون يعني وضع أحسن من عندي يعني
0: يا رب.
1: يعني وضعهم أحسن من عندي. هذا اللي شوف فرحني. واللي يفرحني إنه أشوف الخير دائما بكل مكان يعني خير بالعراق ولا خير هنا عندنا يعني هالناس تكون دائما فرحانة يعني لا هم ولا حزن.
0: زين.
1: اتمنى يعني هيك شيء يعني اتمنى هذا الشيء يعني.
0: لا شيء انت يفرحك يعني هيك هاي ادري هاي اعرف ليه انت انسان راقي وطيب اعرف.
1: الله
0: شيء انت يفرحك هيك مثلا واحد مدحك واحد جاب لك هديه واحد قال عنك والله يا نعيم مرتب.
1: والله هي الناس يعني الناس هو هنا كله تحبني يعني ما امدح لك بنفسي الحمد لله والشكر يعني
0: زي.
1: يعني كل الناس هنا يحبوني يعني الحمد لله لم أذي واحد لا انا ولا زوجتي ولا اولادي.
0: طيب
1: فهذا الشيء اللي يفرحني يعني نعمه فضيل من رب العالمين. يعني هسه يعني الناس كلها شلون شايله همي يعني يفكرون بي يفكرون بزوجتي يفكرون باولادي لا تفكر باي شيء يعني هذا الشيء اللي يفرحني انه ما عايش بالغربه. انا عايشون يعني انه صحيح هذول مو ناسي بس يعني عشت وياهم وكأنهم أهلي يعني حصر يعني أتحرك وروح منا يرحون وياي يعني يساعدوني مثل بالمستشفيات أكو شغلات ما أعرف أنها تترجمها بالألمانية أو يساعدوني يعني يجيبوا لي مثل أكل للبيت إذا زوجتي مريضة إذا يعني أحتاج شيء ما يقصرون عني يعني هذا الشيء اللي يفرحني يعني يفرحني أنه ما عايش بغربة عايش يعني بنص أهلي نص يعني ناس يعني إيه صراحة الله الشاهد يعني الناس هسه هم غايبة يعني حصل بس أرفع التليفون يخطى يجون الكاظ يعني حتى اليوم طلعت من وقت سمين ابني صديقتنا تعاركت وزوجتي قلت ليش خليت زوجك يطلع ليش ما خابرتين أنا نجي عليك للبيت واخذش للمستشفى ونجيب الأوراق يعني هذا فالشي يفرحني أنا أكو ناس شلون مهتمة بي هذا اللي يفرحني مهم.
0: بالعكس هذا فالشي يعني كل شي يفرح.
1: اي والله كل شيء فرح يعني والله العظيم يعني حتى اكو ناس غربه من كل مكان يعني يخابروني اصدقائي يسالون على زوجتي شنو اخبارها شنو وضعها ناس ما اعرفهم يعني
0: تفرح باللي يسال عنك ها اقول تفرح باللي يسال عنك
1: طبعا يعني مهم انت واحد من يتصل عليك غريب لا تعرفه ولا اسمه محمد دائما خطيه يخابرني يدز لي رساله شو اخبارك صحتك عافيتك. وأنا محمد تعرفت عليه عن طريقكم عن طريق راديو الرشيد والحمد لله والشكر يعني صارت علاقتنا قوية دائما يسأل علي أو أنا أسأل عليه وناس بأمريكا من الناس أصدقائي يخابروني يعني كل مكان يعني ماكو واحد ما يخابرني يعني دائما لأنه متواصل ويا الناس. أنا صراحة دائما أخذ ما يخابرني أنا أخابر يعني.
0: حلو.
1: يرجع هو يخابر. أي والله.
0: طيب.
1: فهذا الشيء اللي يفرح مهيمة. أنت قاعد بالغربة وناس خابرك وتسأل عليك، هذا الشيء يفرحك يعني. واللي شيء ما يفرح اللي يفرحني إنه أهلك دمك ولحمك ما حد يسأل عليك. هذا اللي توجع.
0: طيب. فعلا طبعا هي اكيد تكون يعني تكون مؤذية حقيقة يعني. انا كل شيء
1: الحمد لله والشكر. الف الحمد لله والشكر على كل حال. والله ربي يحفظك ان شاء الله استاذ مايمن، يعني برنامجك كلش حلو وراقي.
0: حبيبي انت حبيبي، ويحفظك ويحفظكم
1: يحفظكم ان شاء الله اذاعة الرشيد. يعني انا دائما احكي اقول انه انتم شلون سلوتنا بالغربة.
0: اتشرف
1: يعني
0: فيك
1: اسمع
0: والله.
1: لكم
0: أيوة يعني حتى لو مثل الكلام الحلو
1: يعني حتى لو ما اشارك يعني اسمع دائما الراديو الرشيد دائما اسمع يعني
0: والله في شيء على راسي يعني
1: بدي واسمع. اي والله
0: شكرا شكرا
1: حبيبي حبيبي. تصبح على خير، ربي يحفظك ان شاء الله.
0: وانت من اهله.
1: الله يسلمك.

0: تواصلوا وياكم على 0969 4770 11 11 5 07 8 02 116 117. اتصال. الو، يا هلا بيك. الو يا هلا بكرم،
1: اسمعني يا اخوي.
0: يا هلا بيك،
1: شلونك اخوي مهيمن؟
0: يا حبيبي يا هلا،
1: شلون صحتك؟ يمكن ما ادري صار لي وقت ما اتصل عليك. يعني علي من امريكا.
0: من امريكا علاوي الاسدي، شلونك
1: حبيبي؟ شلونك؟ مشتاقين.
0: صار فتره ماكو
1: والله. ملتهي تاع يعني تاع اقعد من وقت وتاخذ هاي القيلوله مالهن.
0: اي
1: بهذا الوقت اللي عندكم هي قيلوله ما مالتي.
0: ماني صحت يوم ما
1: حاول شويه يعني تصير. اي والله تعب. أيوة والله. يعني ملتهين
0: زين
1: حياته. اي فش اسمه الحجية الله يعطيها صحة
0: الله يحفظها.
1: تاخذ قيلولة تقول هي تنام، يعني تنام وفجيك ساعة ساعتين مالتها القيلولة
0: خطيئة في
1: دول وتجي تقعد من النوم تقول أنا ما نمت، تخلون واحد ينام.
0: خطيئة الله يخليها.
1: هاي القيلولة مالهن هاي لازم واحد ياخذها.
0: هي وياك وياك هناك بنفس البيت؟
1: لا لا لا خطيه يعني هناك لا بالعراق.
0: ها ايش عجب ما سحبتها؟
1: ما قبلت هي يعني شويه مشكله هنا يعني الكبار بالعمر هو رعايه كل يعني كل زين الرعايه بالنسبه للكبار بالعمر بس ايه. تعرفهم هنا متعلمين يعني اخوتي واهلي ودائر مدايرها و
0: ويعني احفادها وتدري منو يعني الله الله لا يجيب لك عذاب. انت قاعد تتعذب.
1: اي تتعذب اولا، ثانيا هي كبيره بالعمر. المشكله يعني مثلا لو اوروبا ممكن تاخذها بس احنا يعني هاي الطياره تكسر، يعني واحده من الطيارات اللي تصعدها لازم 16.
0: اي صحيح.
1: يعني اي تتبهدل. بالعكس يعني يعني كان يعني واحده من امنيتي انه هي تجي بس ما
0: في دول
1: ما قبلت هي. يعني راجلها يراجلها يعني عناية خاصة أو شيء وهاي وتجي من هناك النبض تعذب. بعدين أكو هواية أنا أعرف يعني يعني نسوان أو رياجيل خلاص يعني بعد ما تحمله وعاف وحتى ما انتظروا الجنسية قالوا إحنا أشعدنا هنا ما يعني ما متعلمين يعني ممكن صح. إحنا نكيف نفسنا نكيف حياتنا شيء
0: لا واللي يطلع شاب يختلف واللي
1: بالضبط. أي زين فهاي الأشياء يعني هي مهمة وهي هاي الأشياء مرتبطة بالسعادة والسعادة أو الأشياء اللي تخليك تنسعد يعني بدون أي يعني مقبلات فلوس صديقي. يعني واحد هسه يعني أنا جيت بدولة رأسمالية تغيرت نظرتي. يعني ممكن إنه إحنا كنا وياهن دائما يقول لك الستر والعافية وما أدري شنو هاي الأشياء
0: زين
1: قشمرون علينا بيها. زين هي كل شيء هذا من الشغلات العافيه والستر وهاي بس يعني الفلوس مهمه جدا يعني مهمه جدا تغيير حياتك الاحسن. يعني
0: لا هم ما يقشمروك بيها هم قناعتهم وسيله. يعني ترى الفلوس هي وسيله بس هي للامانه هي مو كل شيء. وفعلا هو من يقول لك الستر
1: يعني
0: والعافيه
1: مثلا شنو
0: يعني واحد عنده
1: شنو الاشياء اللي مو كل شيء مثلا شنو مثلا راح تخليك العالم تسال عليك يعني زيد تليفونك بعد ما يسكت.
0: بالعكس هذول معناته هذول استغلاليين معناته استغلاليين على قد الفلوس. انا ما اريد احد يسال عليه. ليش اذا ما يكون جاي علي الي من يجي علي واحد
1: واحنا عايشين هسه بنفاق اجتماعي.
0: وهذا وما اريده ما اريد النفاق الاجتماعي.
1: زين ابو فلان وما ادري منو حجي فلان
0: لا مو هذا ما يفيد هذا يعني النفاق الاجتماعي وهاي بهرجه كذابه. يعني انا والله صرت غني فالناس يلتمون حواليا بس افلس ما القى ولا واحده، شو اسوي بيهم؟
1: اي هذا هو هذا الواقع مالتك، هو تغير هذا الواقع
0: يا مالتك يا معود، ودعتك ايش محلاه اقعد بوحدي وبشوش يمي زين، او والله العظيم ولا واحد منافق ولا واحد ما ادري شنو قاعد، وصوت الطبيعه وصوت العصافير تسوى لندن.
1: لا لا لا ما يخالف، بس ما يخالف هاي احنا شو اسمه قشمر روحنا بيها
0: همي. لا والله ما قشمر يعني روحي، لا والله جاد وياك
1: تقني طوع نفسيتك ترجع طبيعيه، نفسيتك تتغير. ممكن هسه انت هسه رحله اني
0: الفلوس وسيله مريحه، بس انت تخيل عندك مليون دولار وانت ما تقدر العفو ما تقدر تاكل باميه وتمن بسبب اسم الله عليك بسبب مرض، شنو فائدته
1: مثلا؟ اوكي لا اتفق وياك يعني انا هاي الامور صحيح، بس يعني مثلا هسه رحله فيها للكروز غيرت نفسيتي يعني 360 درجه. رحله بكروز وتقريبا 7 ايام البحر والاشياء والهاي يعني هاي متطلبات، لانه اذا ظل انت مثلا لا اوكي وما يخالف
0: وسيله انا اوكي اطلع سافر بوحدك ودعتك اطلع سافر بوحدك، اخذ زوجتك وياك، اخذ لك صديق صدوق مثلا، انا اريد اطلع بكروز مثل ما تقول، اخذ عموري واروح يا ابو عموري من هسه هاي الرحله انك لتنا الكوازج احنا سوا.
1: قل له تعال انت عموري.
0: والله العظيم عم اذا واحد غرق انا احنا اثنين نسبح، لا انا اعوفه ولا هو يعوفني، هو نتوكل وضحك وسوالف هاي. والله العظيم
1: والله ذيك الساعه المحيط بعد باكو ما بيها سبع
0: نوبا كروز. صدق اقول لك اذا اروح على كروز انا وياك واحنا نروح للاسواق شو يصير فينا؟
1: لا عم المحيط مالتهم هاي من تسبح بيه، انا سبحت بيه تقول هاي شنو من تشيت بيه عبالك حلقت عبالك شايف ماكل جبن عرب
0: اي مو ملح
1: اي كلش ملح قوي مالته. ان هاي المحيطات يعني شفت شكلها سبحان الله
0: شكلها
1: جدا يعني حلو وعميق وهاي الاشياء، بس يا اخي يعني اول شيء الجسم يبدي قشط من الملوحه، الحلق حلقك بعد يعني ما تقدر تمضغه.
0: العفو انا كلش اشكرك وانتظرك على الساعه الثانيه اللي عندنا سؤال كلش حلو.
1: ها يلا خلاص
0: يلا
1: اتصل عليك
0: يا هلا
1: راسي.
0: الله يعني. يا هلا.

الله عليك يا عموري على هذه الاختيارات الحلوة. ماني صحت يمه شأوينهن. الأكثر شيء يفرحك هذا احنا حكينا في ساعتنا الأولى ولاقينا حديث حلو من أصدقائنا من أحبابنا من جاليتنا. قبل أروح إلى الساعة الثانية، شنو أكثر شيء يألمك؟ شنو أكثر شيء تتألم من عنده؟ أكو شيء تتألم من عنده، شنو هو أكثر شيء؟ أريد أسمع من عندك، أريد أسمع من عندكم أنتو على 0964770011 4115. خليكم يا

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم. إنها الثانية عشر بتوقيت الرشيد أف أم.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية تصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

0: موسيقى وأكثر. الرشيد أثان.
1: كل واحد بينا مرات يخطي ومرات يصيب، وبوسط زحمة الحياة نحتاج اللي يقدر يخلي إيده على هذا الجرح.
2: هذا مصير لشارة يبقى على سوالفوي وين بطلع.
1: كل مستمع يخابرنا عنده قصة بحياته، بيهم وشايل هموم الدنيا على ظهره، وبيهم الفرحان بهاي الحياة.
3: أنت تعرف أني كم موتة أموت كل يوم بين ما تروح وترجع.
1: راح نسولف ونحكي بأغلب حالات المجتمع.
4: أنا نوبات أقول له بطل مخلف عقارب ولا مخلف ذول التسوليد.
1: نصف القمر معي أنا مهيم الأبيض، والمخرج عمر ثائر، من السبت إلى الأربعاء الساعة 11 مساء على الرشيد FM.

0: تواصلين وياكم في ساعتنا الثانية، وتحية لكل الأصدقاء وللأحباب. الله لا يجيب لكم أي ألم حقيقة، ولا أنا أتمنى ولا أي أحد يتمنى أنه أحد يتألم، لكن سؤال، شنو أكثر شيء يألمك؟ شنو أكثر شيء يقهرك؟ شنو أكثر شيء يزعلك؟ يزعلك لدرجة الألم؟ شنو أكثر شيء يألمك؟ شنو أكثر شيء يألمك؟ بناتنا، صديقاتنا، أخواتنا، تحية لهم وين ما يكونون، على 0964-770-0011-4-1-1-5-0 7-8-0-2-1-1-6-1-1-7 اتصال. ألو.
1: ألو، مساء الخير.
0: مساء الورد، يا هلا.
1: استاذ محي من الشنقاطي.
0: يا هلا بيك.
1: طيب حبيب،
0: الله يسلمك.
1: يوسف من السويد، حكينا قبل فترة يمكن.
0: منو؟
1: كانت يوسف من السويد.
0: يوسف من السويد. اي اي اي، يا هلا بيك.
1: فدوى لعيونك.
0: شلونك يوسف، اخبارك؟
1: اسف كلش صوته شوية فلاونزة يعني
0: حبيبي. ولا يهمك ولا يهمك.
1: فدوى رحت لك.
0: لا العفو.
1: جاي يسمع الإذاعة وجاي يسمع صوت الجميل الإذاعي بصراحة طبت.
0: الله يسلمك حبيبي. يا هلا.
1: شنو عمرك؟ أكثر شيء يؤلمنا حقيقة، من خصوصا نحن كشعب عزابية نعيش وحدنا، صح عندنا أصدقاء، عندنا علاقات طيبة، بس اليوم الإنسان كل واحد عنده ظروف، ملتهي بعمله، بروتين، وخصوصا اللي عايش بأوروبا يعني عنده روتين كلش لازم يمشي عليه، فلما نتمرض نحن نقدر ناخذ مرضية اسبوع اسبوعين، فنقعد بالبيت انه نتمرض اكثر، فلو نطلع ما ينطونا المرضية احسن لنا هواية. ف تصور واحد فلاونزا، هي كلش مزعجة، ومو احنا مو جاي ندلل يعني، الفلاونزا طبيعي عادة تصير بسبب تقلب الجو، بس المشكلة قاعد بالبيت تسوي شربة بيدك، تسوي ما ادري شنو، ف حيل حيل مزعجة.
0: انت اهلك بالعراق كلهم؟
1: اي بالعراق، بالموصل.
0: حتى الوالدة الله يحفظها؟
1: كلهم. اي نعم.
0: شو صار لك ما شايف الوالدة؟
1: فبروري كنت هناك، صار لي 3 اشهر.
0: 3 اشهر زين.
1: لا الحمد لله رايح جاي.
0: ها يعني الحمد
1: جنست
0: لله.
1: جتني فترة بقيت 7 سنين ما شايفهم، وبعدين رجعت. فكل فترة أروح أنزل هناك، وقدمت لهم على فيزا سياحية، بس الحجية دي اللي تطلع للسويد أركب باصي قالت لي عفني هنا قاعدة ويا
0: الله يعطيها الصحة والعافية.
1: قلت له يابا رياضة. لا والله فتح له شوفت هنا، قلت له يابا جارتي سويدية عمرها 90 سنة تطلع بالباصي قيل وتطلع على البحر وتفتر بالدراجة ورياضية،
0: وش
1: بيش انت؟
0: ما مدري ما أمهاتنا غير شكل خطيه
1: أمهاتنا خلاص الله ممكن سيارة أكثر شيء.
0: الله يعطيها الصحة والعافية.
1: أستاذ الكريم هواية أعلام يعني، أكثر شيء بصراحة محور موضوعك اليوم اللي حاربك بسبب الحب،
0: يعني اللي حاربك
1: بسبب بما أنت يعني بما تحب.
0: ها اللي حاربك بالإنسان اللي تحبه أو بشيء اللي تحبه قصدك؟
1: هو انت يعني وصلت لك الفكره، بالشخص اللي اريد ارتبط بيها، بس اكو ناس ما ادري يعني تطلب من عندك عادات وتقاليد وامور يعني شغل لك قديمه كلش.
0: نعم. زين بعد شنو اكثر شيء يعني اكثر شيء يزعجك يألمك؟
1: والله قلت له هواي آلام. شوف الإنسان اليوم ده يحارب من أجل شغل لك يعني إرضاء نفسه، إرضاء حواليه، فاليوم الإنسان معرض يعني لهواي إزعاج، وبنفس الوقت ده يتألم من بعض الأمور، خصوصا مع احترامات إذا كان مجتمع تعامل ويا ناس حش السامك كاذبين كلش، فأكو إزعاج وألم بأنه هذا الشخص أنا ثقيت به وبالأخير اكتشف تجيني الصدمات، فاليوم أصبحنا أكثر عزلة بسبب اللي تنشوفه يعني. فاليوم المعارف هواية عندي، بس كأصدقاء ينعدون على أصابع اليد. اليوم الثقة الزايدة مع أشخاص مو قدها لا والله تؤلم كلش في حال إذا ومنحنا هاي الأصدقاء.
0: طيب انا ايش يعني
1: الحب
0: شنو اقول لي؟
1: شوف
0: الحب، الحب وش بيه؟
1: خليه يعني ما أدري أكو ناس يعني مثلا أهلي أوكي يابا 31 سنة أنا كامل الحب كامل شغل لك قواي العقلية اتخذ كل قراراتي خلاص يكافي غربة يكافي ارجع هنا اريد ولادك يتربون يمنا هناك بالسويد ياخذوهم يابا اوكي جودة حياتك ولاتي حياة اوكي يعني صح نحن هنا عايشين بغربة وهيك شيء بس افضل بهواية يعني العراق كلش حلو وكل ما اروح هناك اتونس بس هناك المصاريف والشغل وهالامور متعبة شوية ولكن الحياة بتاعتكم كلش حلوة حقيقة حياة اجتماعية تطور الناس تبقى لي ساعات متأخرة من الليل هنا عندنا روتين عندنا شيء نسعد بس كمستقبل كالعائلة يعني أنا لما قلت لهم إذا زوجي تسويت لهم شمل لا ما حينطوك إياه بالخارج ما يصير معود جابه قرايبي ما تروح يم غريب لا يابا شنو رجع هنا أنا تبقون قدام هذا اللي حاربك في الحب شو تسوي له؟
0: طيب انا كلش يعني اشكرك ومزين سمعنا صوتك اليوم.
1: سلمك يا طيب
0: يا هلا،
1: تحياتي للمخرج الراقي
0: تحياتك
1: لكل المستمعين
0: حبيبي
1: السلام
0: انت،
1: عليكم
0: يا هلا.

0: متواصل وياكم وعدنا اتصال. محمد من كندا. الو
1: الو صباح الخير.
0: الو يا هلا، صباح الورد.
1: شلونك استاذ وايمن؟
0: شلونك، شو اخبارك؟
1: والله الحمد لله، الحمد لله على السلامة. عموري سمعت بي مريض خطية، ما بي الا العافية.
0: الحمد لله على السلامة.
1: ارتاح ارتاح عموري، باكر اقعد بالبيت.
0: ها تعبان هو يقول، انا مو مريض بس تعبان.
1: ايه تعباني، سمعت ابراهيم تعبان
0: يقول ايش مدري هو
1: قلبي المؤمن دليله. مو انا بالي يما باكر خطية لازم يرتاح، شيء يودي شيء يجيب.
0: ها هيك الفكرة.
1: زيك الثاني
0: يقول راح يطلع
1: على الهريسة،
0: يقول يريد يسويها بالعناد يطلع.
1: لو
0: على عكازة يقول اطلع.
1: هو انا هذا اللي اخاف من عند استاذ مهيمن. اي والله.
0: شلونك محمد؟
1: يعني ملتقي. والله انا بخير الحمد لله، ذاته بخير، انا بألف خير
0: ان شاء الله دومك.
1: والله ضجت، فازت باريس حرامات. يعني
0: انت شجع
1: لا والله ما شجع، بس الطوبة حلوة ونستمتع احنا بالمباريات وبالإثارة، بنصر الشغلة بيها مالات. وهاي
0: الهدف مال هاري كين رهيب،
1: هو كل شيء رهيب، ضربة الجزاء ما محسوبة رهيب، والطرد رهيب، هواي أشياءات صارت رهيبة في هاي المباراة.
0: صحيح.
1: يعني أنا شغلات سياسية، فلوس تلعب دور.
0: يا بهاي كرة القدم هي من زمان هي كانت مراهنات، تدري؟
1: أستاذ مهيمن، أنت مثل ما يقول هاي شغلتك، وهاي أنت ماخذها هواية ومحبة موضوع الرياضة.
0: هي من زمان رهانات، ومن زمان.
1: وانت تعرف كل الزين مثل ما يقول ايش دا يصير هاي الموسم الاخير
0: من الابطال اوروبا. طبعا طبعا طبعا.
1: يعني هذا دا يصير حلال حرام؟
0: لا، محسوبيات هاي، لا اكثر ولا اقل.
1: اي موضوعنا اللي يروحون يقطعون الغاز والنفط.
0: محمد، شنو اكثر شيء يألمك؟
1: يألمني ملتقى اثنين باكر، وسمعت اكو ثالث وياهم على الطريق.
0: ثالث وياهم؟ والله بعد ما ادري اذا ثالث وياهم. من هو هذا الثالث؟
1: وترى احكي بالهواء بالجو كل شاني، ما ادير بال.
0: والله ما ادري يا ابا، علمي علمك.
1: صدق؟
0: عمي أعبرنا. لا جديات محمد، شنو أكثر شيء ألمك؟
1: والله عدا الشقة غير، صدق تجيني لحظات أدارك الوضعية. أنا آني آني يعني حياتي بالعراق كانت كلش حلوة،
0: زين،
1: ممتعة قد ما تتصور، مليانة. يعني شو نقول، أكتيفي من الصبح لليل، كنت أطلع أروح دوام إذا كنت مدرسة إعدادية وراها من دراسة جامعة أول سنة، ما أرجع. والله مرات يومين ثلاثة يلا أرجع للبيت.
0: خطيه
1: يعني كنت كلش متونس. هي هاي الفتره ماكو، هاي العشرينات مليان طاقه،
0: زين.
1: فمرات من اصلا شوف جيت هنا اوكي طاقه موجوده وشغل شغل شغل، بس هذا مثل ما تفضل الاخ قبلي، الحياه الاجتماعيه ماكو. ورغم اني اشتغلت هواي وسويتها، بس ثق واعتقد انا ليش حاسد ذولا الاثنين وثالثهم، الله لا يقولها هم يجي يوم الخميس.
0: زين،
1: ايش قد قعده الاهل والاخ والجار حلوه، بس الصديق غير
0: طبعا.
1: واذا صديق ترتاح له اوف والله تسوى 300 دولار
0: يا حبيبي،
1: عرفت؟ فيعني هاي اني حيل تألمني، يعني من مرات يدزولي اصدقائي ذول الاثنين، هم ذول هم الاثنين سمشدي عليهم، الله لا يوفقهم. عزاو بياتي قعداتهم وطلعاتهم، هم صح صير مرة بالسنة، بس هم تألمني والله.
0: تتمنى أن تكون وياهم؟
1: والله لا، شنو أتمنى، هيجي بصراحة غير، يعني عض اصبع الندم.
0: بس ما يخالف،
1: بنفس الوقت أقول لا الحمد لله.
0: زين،
1: نعمة من الله، بس بعيد أستاذ مهيمن كلش بعيد.
0: زين محمد،
1: نعم خوي.
0: العفو. بعد شنو اكثر شيء، يعني بعد شيء اكو شيء يألمك، يعني اكثر شيء تقول لا
1: والله هي
0: ضوجني هذا الشيء؟
1: ها
0: اكثر شيء ضوجك؟ يزعجك يقهرك يألم يعني. أنا مثلا يعني من أشوف مثلا على سبيل المثال من أشوف شخص بساعة تغير علي بدون سبب يألمني هذا الشيء.
1: هذا لا هذا والله ولا يأثر علي قد
0: مثلا مثلا أنا دانطيك أنا دانطيك مثلا
1: إيه لا أنا قلت لك من هاي يعني والله ما أعرف يمكن ماكو إحساس راح الإحساس.
0: لا لا لا بالعكس لا.
1: لا يعني هي شغلات كلها اللي ألم أني مرن وعدن على خير. بس هسه بيجي قلت لك يا نهاية أفتقدها. أنا أحب هيك الضحكة واللمة و إن شاء الله باكر ما يلتقون داون على هاي.
0: حلو.
1: إيه إيه والله
0: أنا أشكرك.
1: شلون حبيبي أنا اللي أشكرك.
0: بالعكس محمد
1: والله الصديق ترى شيء كلش غالي. دير بالك على اصدقائك.
0: حلو الله يعطيك الصحه والعافيه.
1: ولا تضيف لهم الثالث اوف
0: ما اضيفه ولا
1: يكفي. اي عمر يكفي ويكفي
0: في دول عينك.
1: الله يخليك يا الغالي وان شاء الله عطله سعيده عطله نهايه اسبوع سعيده
0: يا حبيبي يا محمد.
1: هلا هلا مع السلامه
0: يا هلا
1: هلا.
0: اتصال لو.
2: السلام عليكم.
0: عليكم السلام يا هلا.
2: شلونك استاذ مهيمن حبيبي؟
0: يا قلبي انت.
2: الله يسلمك ويرعاك.
0: حبيبي يا هلا بيك من ويانا.
2: قلبي وياك. حيدر من النجف.
0: حيدر من النجف الاشرف. شلون؟
2: انا من المستمعين القدامى.
0: اتشرف فيك انت واهلنا بالنجف وكل كل اهلنا وكل محافظاتنا. شلونك؟
2: الله يحفظك يا روحك.
0: حبيبي حبيبي الله يسلمك.
2: أم أستاذ عمار بعد لا تلعب بالسبلت أخيك. يعني كلها تشكي منك من لعبت بالسبلت.
0: يا يا يا عمار بيهم.
2: المخرج.
0: لا عمر المخرج.
2: عمر العفو.
0: أي. إيه.
2: هو كله يبدو بحرف العين.
0: أي.
2: عمار. عمار.
0: حبيبي.
2: مختصر. ألف ألف.
0: أي لا لا عندنا عندنا عندنا مخرج اسمه عمار.
2: ايه بس هو واحد من عندي بيلعب بس يبي يخربه. سلطان يدعلي
0: ها يقصد يقصد سلطان وعمار كامل
2: والله بلوى. وذولا خطيه كاتلهم من حار هو يضحك منه.
0: هاي انا ما ادري بيها تدري؟
2: اه لا غلط.
0: اي والله ما ادري بيها.
2: مأساة مأساة مأساة مأساة سلطان اسبوع مرت عليهم.
0: اه والله زين قلت لي
2: ما سافتنت لك.
0: لا عشت ايدك بس انا ولا وما ما اقول لهم انا يعني ما مستحيل اقول لهم حيدر. اقول لهم انا اقول لهم
2: لا شاسته احرقتني شاسته بعد تخليني ما افتلك.
0: لا بالعكس حيدور. شلونك؟
2: الله
0: شلونك
2: عيوني.
0: الله يسلمك يا حبيبي.
2: موضوعك مؤلم.
0: موضوعي مؤلم.
2: تقول شنو اكثر شيء علمت؟
0: اي
2: احنا ليش نروح دائما على الالام؟ ليش ما نتفائل مثلا بالمستقبل؟
0: كانت الساعة الاولى بيها اكثر شيء فرحك. يلا اعطيني اكثر شيء فرحك.
2: لا مو صحيح لان انا بنيت موضوعك انا بنيت فتشي على موضوعك.
0: زين
2: والله يعني انت هسه من طرحت بشنو اكثر شيء علمني اي فرحني يعني لازم اعكس لك الوضعية. صحيح. انا شنو شنو اللي اكثر شيء يسعد الناس يسعدني؟ والله شنو اللي يسعد الناس
0: يسعدك؟ ها
2: شنو اللي يريد حقوق العالم؟ شنو اللي شنو شنو شنو اللي يسعد الناس انا يسعدني والله. وشنو اللي يألم الناس يألمني
0: حبيبي.
2: والله استاذ مهم انت يوم من الايام بالحلم
0: اي
2: هيك ولد صديقي كان سايق اسعاف
0: زين
2: طلبوا دعم اسعاف من النجف اللي تيجي وياه. قلت له وين؟ قال لي اكو هناك الضحايا مش مدريني. رحت وياه قلت له خذ اروح وياك.
0: زين
2: طبينا بهذا الشارع اللي هذا الاردني اللي فجر روحه بنص الناس. والله العظيم مشهد مؤلم.
0: طيب
2: مؤلم ناس.
0: الله يبعدنا عن الشلية. اي والله مأساة.
2: يعني مأساة حكومتنا تقدر تخلي الشعب سعيد
0: ان شاء الله يا رب. ان شاء الله
2: والله.
0: أنا أسألك سؤال، أنت أنت أنت مهنتك
2: أصلح جام سيارات.
0: ها حلو حلو.
2: أصلح جام سيارات وأبدل جام سيارات.
0: هذه مهنة ترى مو أي أحد يجيدها العلم يعني.
2: هي كل مهنة يرادلها تكون خبير بيها.
0: زين هذه هذه سالفة.
2: تدرين دش عراق بمكان الصحيح ماكو.
0: حيدر حيدر هاي هذه. يا حبيبي يا حبيبي هذه سالفة الفطر اللي بالسيارة هذا صدق يقولون إذا ما يتعالج يمشي الفطر؟ أكو هيك موضوع؟
2: حبيبي ضاوى علي أي شيء في استخدامه يخرب. أنا من يجيني الفطر قبل لا أبلش فيه أقول أسأله إيش قد عمر الكسر؟ يقول لي مثلا يومين ثلاثة أسبوع. أي أقول له صلح، بس من يعبر الشهر لا أقول له لا تصلح بعد ما يضر. هاي واحد
0: حلو.
2: وإذا اتفقنا على التصليح أقول عمي قبل لا أبلش منا وجاي شغلتين تلتزم بيهن بلش، ما تلتزم بيهن عمي نصيحة هذا اللي لنا فليساتك يفيدنك مصرف رصيد مسواك
0: زين
2: والله. يقول لي شنو؟ أقول له وين ما توقف ونزل الجام شوي منا وشوي منا والظهر لا تغسل أذني شغلتين يمشن الفطر. إيه بعد هو وتركيبه يريد يغسلها ظهر، يريد يلعب بيها طوبة، يريد يدقلها بعد ويمه حلاله ويلعب بيه فلك.
0: حيدر أنا كلش فرحان بهذا الاتصال.
2: أنا أموت عليك.
0: الله يسلمك.
2: أموت على المستمعين.
0: العفو حبيبي.
2: وداعة الرشيد تصرف دمي الله شاهد.
0: حبيبي حبيبي.
2: والله العظيم اشتريت تطبيق على موتكم. تدرين لو ما تدرين.
0: حبيبي حيدر
2: بعد روعي حبيبي عيوني. تحياتي لك وتحياتي المخرج وتحياتي المستمعين.
0: وهذه روحيته حلوة حيدر وعفويته حلوة.
2: أنت وردة.
0: الله يسلمك.
2: يا بعد قلبي. حبيبي. والجمهور عطرها حبيبي بعد.
0: الله يسلمك حيدر يا حبيبي.
2: بعد قلبي في مان الله سبحانه.

0: يا هلا.
1: أنا أكثر شيء قلوب وجع قلبي، يعني ممكن أنا من دون أحكي شوية متعلقة بشيء اسمه العائلة لازم تكون تنجمع على الأقل بالأسبوع مرة، ومن يفوت هذا الأسبوع وين يجمعون حتى لو هم بخير كلش يوجعهم. والله يعني أضوج كأنما الله يحكيني، ما أعرف جداً يعني بس أنا وأمي بالدين، يعني يأذيني هذا الشيء، كل شيء يأذيني، كل شيء يأذيني. يعني أحب لمتهم، أحب تبقى يعني هيجي ناس تطب على النار، أحب مع العلم أنا يعني قليل أسوي يعني علاقات اجتماعية ويا قرايبي، مو لأن ما أفضل بعد بس حاسة شوقي متعب. فمن أرجع يعني أحب العزلة يعني شوية وبعدين أطلع عنهم، بس يعني هاي كلش توجعني يعني، وما أحب لأني من اليوم أنا عندي الهرمونات كل صار ليش.
0: حلو زين. شنو أكثر شيء فرحك منال؟
1: يعني أي شيء فيه ضحك وهذا فرحي أكثر شيء.
0: أكثر شيء شنو؟
1: أكثر شيء أي شيء فيه فرح فيه يعني أي شيء فرح، أبسط شيء أو أكبر شيء ما يختلف.
0: يعني شنو مثلا؟ يعني كلمة أحد سأل عني مثلا، إذا أحد يسأل عني يعني يقول يا أبا يتفقدني مثلا أفرح.
1: والله أنا ما عندي فرق شيء، حتى الرباط أنا عندي خطوات يعني أقل وحدة بيني صار 10 سنوات، وأصلا أنا محور القعدة يعني هم ما يقعدون يناموا أنا وياهم يعني من كثر ما أونس. بس يعني الأمور تغيرت، كنت تدور على القليل أستاذ هينة، أي شيء ممكن يفرحك، شيء بسيط يفرحك، مسج يفرحك. يعني والدتي قبل شوية مثلا سوت لي سنين تمام؟
0: زين.
1: قلت لها عزمتها على عادة، طبعا تناقشنا وياها، عزمتها على عشاء عفوا، ما قبلت، قالت روح جيبي اليوم ما بي حيل اطبخ، جيبي لفات وتعالي.
0: نعم.
1: تمام؟ فاجى اخوي الوطني انا جبت الاكل واكله وشربه، فخابها قال هاتي دايت. هو متزوج وبيته مخاف عليه.
0: طيب.
1: تزوج الصينيين كبرها، طلعتي انا ولد يعني عمره 40 سنة بغيني عار على أمي. فقلت لها أدري يعني العجوز قلت لي أنا أجيب الأكل من برا، خلي أضيج الأكل من برا. كان يقول لي أوه بعد من الغار وبعد من الثاني. بعد هو دخل كان يقول لي على عناده ما يسويني ما أبيه أنا بشيء، كل عقلي بشيء كل عقلي.
0: الله يعطيك الصحة والعافية حقيقة يعني.
1: يعافيك الله، أنا أفرح على أمي، أغار على أمي، كل شيء غار على أمي.
0: تغاري عليها يعني ليش؟ ليش تغاري عليها؟
1: ها أنا والدتي توفى والدي عمرها 26 سنة، أنا والدي ما أتذكر.
0: نعم، فكانت بعدها يعني إنه صغيرة وهذه التفاصيل.
1: إي وهي ضحكت كل شيء على أمي. يعني إحنا ستة سوتها من أحلى الناس، من أنظف الناس، من أرقى الناس. يعني المثقفين كلنا دارسين كلنا، تزوجوا البنات من ولد كلهم تزوجوا، فأحبتها يعني لأن أنا أطول بنية وبقت يومها فأنتها صارت صديقتي أكثر يعني.
0: حلو.
1: مع العلم هي كبيرة ترى عمري 75 سنة.
0: أنا أشكرك.
1: الله يسلمك.
0: ونورتي منال. لا بالعكس وعلى راسي، يا هلا بيك.
1: راسك يا رب.
0: الله يسلمك، نورتينا منال، يا هلا. يا هلا. عندنا اتصال. الو.
2: استاذ مهيمن العزيز.
0: يا قلبي انت.
2: شلون الصحة؟
0: الله يسلمك، يا هلا.
2: يا طرقعة السبلت اللي ما تخلص.
0: شنو احكي لي؟
2: شاي سالفه يا معود ويا سلطان وعمار، وهسه انا ما اعرفك، ما انا متصل ببرنامجك، سامع بيك مهيمن بس ما متصل. هسه فتحت الراديو راجع للبيت سمعت محمد ابو كندا، قلت هذا جاب هنا، هذا ما ينام قوم ما ينام.
0: زين
2: والله كل البرامج
0: عمور يقول على محمد وطوار. اي
2: برامج
0: اي
2: قول استاذ مهم.
3: لا العفو.
2: لا العفو تفضل. شنو قلت على محمد؟
3: لا عموري دا اقول لك يقول على محمد وطواط. وصدق إيه محمد وطواط.
2: برامج الصبح، برامج الظهر، وبرامج الليل. ادري شو وقت الدام انت يقول شنو انتم بكندا يا النهار طول عندكم شنو مدافتهم.
3: ها محمد بس يبغى على شلال نيجارا صدره ينفتح.
2: محمد شوف على يعني اكثر شيء على اعتبار النص الاول اكثر شيء فرحني بصراحه بصراحه من اشوف الناس فرحانه تغني مهتمه بالفن تاكل اللي يعجبها تشرب اللي يعجبها ان الناس كل من بحياته وما حد يسوي جانجمنت على الثاني. هذه من اروع لحظات الفرح عندي بصراحه. يعني
3: وضح لي يعني هسه لي الناس بالسياره فدي يسمعون شنو جاجمنت تقصد به؟
2: يعني انا من اشوف احد ماشيه وحده
3: زين
2: شلون ما لابسين شنو ما دا يسوون يعني ما احكم عليهم ان ذولا عندهم اخلاق او
3: ما يكون حاكم عليهم.
2: ما يكون حاكم عليهم بالتالي يعني اكو حد مستحيل. ما هي المشكله بالنفسيات انه انا يعني مريت مرحلة انه انا ابن قرية لحد ما جيت على بغداد لحد ما تحولت فكري عائلتي وضعي الشخصي كله تماما اختلف.
3: نعم.
2: من والى من كذا بيئة الى كذا بيئة.
3: زين.
2: بالتالي من اقارن روحي ما بين ذيك وذيك الافكار قبل العشرين وهسه انا بالستة وثلاثين اشوف هواي كانت تفاصيل بحياتي انا كنت ما فاهمها وما حاس انه هي شنو المعنى الحقيقي من الحياة. المعنى الحقيقي من الحياة صراحة أنه الإنسان يعيش مثل ما هو يريد بشرط أنه ما يأذي مقابلة لا أكثر ولا أقل. يؤمن بما يؤمن به ويفعل بما يفعل ولكن يعني ما يأذي المقابل. هذا أكثر شيء فرح. شيء فرحنا الثاني اللي هو الفولنتيرزم. أكون متطوع بعمل أو أقدم مساعدة معينة حتى لو مساعدة عابرة بالشارع وكذا كلش أحس فيك بحب.
3: حلو.
2: الشيء اللي يألمني بآخر سنتين حالياً هو أكثر شيء يألمني هو ضعف وهذا كلش صراحة طبعاً على الهواء ضعف الحالة المادية الشخصية ممكن هو الشيء الوحيد يألمني حالياً. يعني حالات الخذلان وحالات الكسران وحالات الفقدان كل مريت بهن. صديق أوكي خذلني ومو مشكلة. والدتي توفت أبوي توفي متوفي أصدقاء متوفين بالطائفية فكلهن مريت بهن. آخر شيء هسه يأذيني حاليا هو خصوصا من يكون أكو بيت وعائلة والتزامات.
3: أنت مخرج سينمائي للأفلام؟
2: لا أنا مو مخرج سينما يعني أشتغل بالسينما. نشتغل بالسينما.
3: إيش تشتغل بالسينما؟
2: يعني مرات مدير إنتاج مرات مساعد مدير إنتاج وهذا موضوع ثاني لأنه بعد الحرب اللي 12 يوم وبعد حرب إيران الأخيرة الشغل بالعراق كلش ضعف. أنا أشتغل يعني هيك شغل وأشتغل ويا جورنالست الصحفيين مع صحفيين قايد وياهم فذني شغلتين يعني كلش تعبان. الشغلة الثالثة من ذني ماكو أشتغل تاكسي فاهم شلون.
3: يا أخي أحييك أحييك على شجاعتك والقرآن أحييك. لا أنت بطل.
2: ليش بطل؟ شكو شو مسوي؟ عاد أشتغل هيك وأشتغل
3: هيك. بطل بطل بطل. لا تدري هاي أنت شوف شوف مقاتل أنت تدري شو شوف راح أقول لك على سالفة.
2: زين. إيش راح أسوي؟ إيش راح أشتغل؟
3: أي.
2: هسه بالجديد لأنه ماكو شغلة جانب وشغلة التاكسي كلش تعبان احتمال راح أوزع دجاج للمطاعم.
3: والله أصفق لك.
2: والله الله يدينك
3: بالقرآن. انت تحكي انجليزي بطلاقه صح؟
2: لا ما احكي انجليزي حتى اكون يعني to be honest with you يعني انا ما احكي انجليزي بطلاقه بس الانجليزي خليني افهم يخليني اسوي كونكت يعني فاهم شلون اني مشي لي شغلي مشي لي اوردر يعني انا ولا جانب
3: اطلع يومين شفت فيلم شفت فيلم مايكل جاكسون؟
2: لا بعدني بشرفك لا تحكي شيء
3: كل شيء ما احكي
2: ايه عبا
3: فتشي على مايكل جاكسون اذا عندك
2: عمر. لا بعدنا احتمال الاثنين اخذ المره ونروح نشوفه
3: والله ضروري ضروري ضروري هسه مو احد يعتبره دعايه لو شيء لا هاي السينما ثقافه ضروري تشوفه.
2: يعني شوف انت راح تفوتنا بالسينما لا بشرفك مهيمن. انا اذا افوت للسينما ما اسكت يوم وين واحنا عندنا اتصالات وناس تتخابر يعني سلطان يدري بيا من اسولف بالسينما ما يسكت مهيمن
3: زين انا هسه اريد ارجع للبيت، اريد ارجع للبيت، اريد اباوع اتابع سلسله يا اما مسلسل اكشن وبي قصه مثل يعني انا شايف من ناركوس وانت جاي
2: زين
3: وبريكنج باد و ذا داي اوف ذا جاكل، هذا مرعب هذا اذا تشوفه
2: شقاقي هذا
3: عافية عليك. زين شنو تنطيني فشي مثل جاكل؟
2: لا ما انطيك شيء مثل جاكل، بس هسه شوف انا اولا مو كلش محب للمسلسلات، لان انا احب الفريمه، احب الكلارست، احب الديتيلز الموجود في صناعه الفيلم.
3: اعطيني فيلم بعد
2: مثلا، خلي انطيك فد مسلسل اذا شايفهن اعطيك اثنين، اذا شايفهن اعطيك فيلم.
3: يلا
2: شيرنوبل شايفها؟
3: اي شايفه كله.
2: فروم؟
3: اي شايفه.
2: اوكي اذا ما شاء اكو فيلم ايراني اسمه، طبعا هذا ثاني احلى فيلم عندي
3: زين،
2: اسمه هيت ذا رود.
3: سامع بي؟
2: الله الله
3: زين.
2: بالمناسبه اذا انت تشرب بيبسي
3: زين
2: هسه من ترجع للبيت، اذا من محبين البيبسي والميرندا، طبعا البيبسي والميرندا اقصد الاشياء الثانيه، احنا وهاوي سلطان الشفره ويا سلطان
3: زين،
2: رتب وضعك، رتب امورك وافتح هذا الفيلم على شرط تشوفه وحدك. هو مو عائلي، لا هو فيلم عائلي تماما، بس من راح يشوفه وحدك راح يسوي فد ابديت الفد ايريا بدماغك انت ما راح تفهمها شنو.
3: لا هذا اليوم انا اليوم اليوم اليوم اروح اشوفه زين. وشوف للأمانة هذا للناس يعني خلي يشوفون فيلم مايكل جاكسون.
2: والله قلت لك احتمال على الأسبوع الجاي اثنين أروح أشوفه.
3: شوف فيلم مايكل جاكسون وروح لأنت كون يعني نايم ما عندك وراء شغل.
2: شلون؟
3: أقول كون أنت يعني شبعان نوم ما عندك وراء شغل حتى ترجع تفكر بالفيلم على كيفك.
2: يعني أنا بدأ أمر بحالة أتمنى ما حد يمر بيها، اللي هو ضعف الحالة المادية اللي يخليك تفكر بكل التفاصيل بحيث أنت ما تستمتع. وأنا بيا طبيعة من أشوف فيلم أنا ما يعرفون أصدقائي، يعرفون ناسي، إنه أنا لا تعزمني لا على سهرة ولا على أي شيء، عزمني على فيلم. أنا يعني أكثر شيء عندي بالحياة ممتع هو الأفلام ومشاهدة الأفلام. للمستقبل أكو أفكار يعني أبدأ أسوي فد يعني فد بيت هيجي، شايف شلون فد بيت هيجي كلش كبير يكون بنظام لوكيشنات اللي هواي تفاصيل. اذا الله وفقنا وصار عندي معارف ممكن اسوي مجمع كامل عباره عن مدينه انتاج يعني
3: ان شاء الله. الله يوفقك. انا اشكرك ونورتني.
2: تصبحون على خير. تسلمون تسلمون.
3: اريدك ان شاء الله صديق دائم ويانا.
2: والله احنا صديق دائم ويا سلطان، لان انا هيك وقت بالعاده دا اشرب بيبسي بصراحه، بس اليوم شوي تاخرت بالشغل
3: يعني. عوف البيبسي مضر. انا اشكرك.
2: مو دول اللي كلش كلش، لا احنا واحد اثنين وفي مال لا في مال لا، بس على
3: قد انا ضد فك يعني. انا ضد الهوايه تفاصيل، فحفاظا على صحتك.
2: اي صح وكتبت صح سيء.
3: انا اشكرك
2: حبيبنا استاذ مهيمن.
3: سلام
2: وسلام لك يا حبيبي.

0: عندنا اتصال. الو
1: صباح الخير.
0: يا هلا بيك اكرم يا مية هلا.
1: بسلمك تحياتي لك والاخ المخرج عموري وكل الاخوة والاخوات المستمعين داخل وخارج العراق.
0: تحيات عموري لك، يا هلا بيك.
1: الله يسلمك، الله يوفقك جميعا ان شاء الله.
0: يا هلا. اي اكرم،
1: الموضوع شويه قال يعني شويه يعني
0: شنو اكثر شيء يفرحك يا اكرم؟
1: والله يفرحني اللي المحيط الدائر مدائري ماكو، او اصدقاء يعني عايشين بسلام.
0: حلو.
1: الموضوع الاول يمكن كان مو
0: نعم.
1: صحيح
0: نعم
1: اللي نتابع.
0: اي
1: الموضوع الثاني في شنو اللي يلموه؟
0: شنو اكثر شيء يألمك؟
1: يألمني الف رحم الله على والدين يعني الجميع.
0: نعم.
1: على الاخ ابراهيم المتصل الاول يمكن.
0: اي
1: نعم. تعال ولا مو صحيح؟
0: نعم.
1: قال الله يشفينا شر الارامل. يعني فد مشكله يا اخي. الصراحة أنت إيش قد رحمت له؟
0: نعم.
1: يعني على اللي يألمني أحكي الصراحة كان مهما هي بعد نشرت مثل ما يقولون ما بيها ضم على وسائل التواصل الاجتماعي بتاريخ 17 نيسان بهذا الشهر مساء يوم الجمعة كنا مدعوين ينبيت أخويا عند ختام.
0: نعم.
1: يعني عائلية احنا الحمد لله لا ما اقول لك لا فايخين فجنوب بس يعني نقدر الضيافة ونقدر انا واخوك وتركيباتنا. قال هالمرة راح اسويها عزيمة عائلية.
0: زين
1: بيعيشي
0: ما بيش.
1: قال بس احنا الاخوة والتركيبات والله تعشينا كمنا العشاء ما فشل الهجمة علينا يسلحين ما ابانا يا شنو القصة؟ عند زوجة ابنه قبل كم شهر يعني راح بيت اهلها من الصبح للساعة 11 من الليل. خوش حكي؟
0: زين.
1: راجعة. ثاني يوم جاي عليها عمها يلا امشي. زوجها وين؟ بالجامعة. داق عليهم شنو قال هذا انت البارح شنو فيه؟ شنو فيه؟ يمها ليش؟ وش لا ابني يقدر ابنه عمره يمكن كم شهر وامي ما تقدر امه هو يعني جاي عليها منه خاله ابي بنت قاعد انتظري اذا ما ارجع عند الجامعه وبسيطه وما يخالف الزلالي ام طنقره قالت لا والله ما اخوي هذا شو كنت في حد معاطي في حد شيء قالت لا الا روح لاهلي قالت ترى من تروحين بعد ما لحقت ما تبعش ايش ترجعين بعدين ارجع ما ترجعين ترى لا تقولين ما قلت لي رايحة شو ذكرت دعونا بالعجينة على الأغاني ما تسمى العجينة شكري هذا شلون شلون أطبخون هذا الولد يا بد إذن ابن نحن وحديث ولا شنو وشش وترتيبات وإذا يفخون النار على الكل ما أدري في ده صعبات بس أخوي سوى
0: إيه
1: أبو الولد يعني اللي هو يصير جد هذا اللي أبو الختام رأيش مصور مصور من خلال الموبايل ومن شنو يزوج كل شاب ذولا كلام الزرايب ومن شنو يزوج غريبة وأمهم مسترة هي وثنية من وراء الباب شو في دنيا به أريد بناتنا بناتهم جدات بناتهم الزوجات صحيح يعني أخوك اثنين هم ماخذين أخوات ذول اللي في جمهور لا من اللي شنه وجرجرة وحدة ومن اللي شنه وخذوا ما مش حاضرين ولا قاسي حاضر مطلقات نارية وأخويا يصور كان صار تبادل من دول ومن دول أخويا يعني انضرب برجله بطلقة واحد مغواني
0: طيب
1: وعلاقة أني انصاب أخذت من شرطة ما يشنه وعلاقة المصاب مالهم أقوى عصابة هسه بأرضي ما تعرف يعني إذا فتحت أبو أردي جينا شينا من دولاك وسيارة سرقة في دولاك وشرطة وأمه وهاي يعني حتى رحت مركز الشرطه انا قاعدين عقداء في ترتيبات، قلت لهم ربكم دينكم، هسه كنا عندنا اخوات يعزيهم بالقرى والاهلاف مرة عليهم، قلت لهم انتوا افهم مني في شرايط على ولا ايه، قلت لهم كم واحد عنده اخت وعنده بنت مزوجه زين اذا هي لا تطلع تشتغل بستان، كلنا احنا عندنا بالجيل بساتين وعندنا ابقار وعندنا حشيش وزرع طماطم وخبز، ربكم دينكم بدي اسالكم السؤال هذا. قالوا لي قلت لهم ايش فايده اللي عنده اخت او بنت مزوجها؟ لا شار فيش اعلام خابره عاديه وباب الكريدور مش تطلعه، لا بستان لا حشيش لا شيء لا ترتيبات لا سقي مزروعات لا زراعه. قلت لهم خلصان منها ومن بلاويها. قلت لهم والله شنو بدك الاعلام؟ انا ابني اريد اعمل حكام، انت مش عارف شنو انت؟ ونريد اخواتنا يا بنت لما النخيل شفت اخواتك مظلومات، ان ما حد محاصينا بس ولا شيء اخذ هسه هسه شو يقول احنا ابد مع الروح ابد لو ما يكون بس نطلب السماء لها مع الروح لا هن لا هسه ولا قبل هاي شاف في شكل موته يعني تصور بتكون بركو بينكم هسه شايف اللي اخته لا شافيك لو لا ابد ها وعاش عيشه هنيئه ومرتاحه شرع قلبي شويه سلبي انا ما جامل الحديث والله العظيم اتعلم. قلت لهم عشاها مع احترام للمستمعين قلت لهم عشاها روحها بالعرض بلا هي ولا زوجها ما كان مرتاح في شو بيها انا انا وعقداء وقالوا الف رحم الله على والدي قلت لهم تعال شو حل هالشاهد الله وكلك خبر يشوفني خابر يعني ثلاث شباب قاعد على اعصابي يعني ما تدري نحن شغلتنا احنا المشكله شنو الشباب مهيمن الحمد لله شكلها موظفين واملاك وفي ترتيبات ما أجيب لك ليش المنطقة غير منطقة الجن هاي مزروعات وبساتين وشي صدق لو قالوا أكو مثلا يقول لك الشر عنا ستار والخير يخص
0: يعني إذا واحد طيب أنا أشكرك
1: هسه أي واحد يبي يشوفه مرخصته بس يكتب راس صلاح الدين نشر بعد راس صلاح الدين هجوم على عائلة راس صلاح الدين هجوم على عائلة او تجي المدينه فيه يوم على عائله يعني راح تستغرب من حاله والله اللي شغلي ترى يعني الحمد لله الشغل اللي مرات يعني منطيني فد نفس اتنفس بين شرقات وياكم اشتغل بالاخص اليوم ما ادري شو احس بطلع ما مرتاح جدا ما مرتاح.
0: طيب انا اشكرك يا اكرم شكرا شكرا لك
1: الله يسلمك واسف لطال استاذي ولو ازعجتكم شوي يمكن حديثي
0: لا بالعكس على راسي طيب تحياتنا لك تحياتنا يا هلا طبعا تحية لكل الأصدقاء شكرا إلى أصدقائنا اليوم وشكرا حقيقة لكل شخص تواصل وأنطى رأيه في موضوعنا وأصدقائنا جدد ألف تحية لهم والجالية العراقية كل شاني أحييهم وأشكرهم نعيم علي الأسدي من السويد ايضا ومحمد كندا اكيد من داخل البلد حيدوري من النجف الاشراف ابراهيم اكرم منال تحياتنا لها كل اصدقائنا شكرا لهم واتمنى لهم ان شاء الله يوم حلو وسعيد بكره وبعد بكره هي استراحه البرنامج القاكم ان شاء الله يوم السبت المقبل أقول لكم في أمان الله هذه تحياتي وتحيات عمر ثار في أمان الله.

0: شويه وراجعين، خليكم متواصلين. شويه وراجعين. الرشيد وياكم.
1: انها الواحده بتوقيت الرشيد اف ام.
2: تريد اعلان مفيد ويوصل اكيد؟ يوصل اكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهله، كلش سهله. اعلن اعلن اعلن على الرشيد، على الرشيد. للاعلان على اذاعه الرشيد وقناه الرشيد الفضائيه اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم، رجعنا لكم الرشيد وياكم.
1: الرشيد FM في كل مكان.

0: سحر اسمك من نقيس
1: الرشيد FM 91.5

0: حبيبك المضطهد مخلص إلك وللأبد كاظم.
1: الصوت اللي تحبه،
2: الصوت اللي تحبه
1: صار أقرب،
2: صار أقرب.
1: إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM. إذاعة الرشيد
3: معكم، الرشيد FM.

0: راجعين خليكم متواصلين شوية وراجعين الرشيد وياكم. إنها الثانية بتوقيت الرشيد أف أم.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد؟ والربح يتضاعف والخير يزيد؟ كلش سهلة، كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن على الرشيد، على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم، رجعنا لكم الرشيد وياكم.
2: راديو الرشيد 24 ساعة.